0: بموافقة مشتركة. خلال هذه الفترة يعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وبتلتزم إيران بإزالة الألغام اللي ممكن أنه تكون نشرتها لضمان حرية الملاحة. كما ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار عن الموانئ الإيرانية، وبتمنح إعفاءات جزئية من بعض العقوبات والدخول بمفاوضات بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم. كما قدمت إيران التزامات شفهية بالتخلي عن المواد النووية وإمكانية نقلها إلى دولة ثالثة هي الصين. إذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تداعياته على لبنان رح تكون مشروطة بتسليم سلاح حزب الله مقابل انسحاب الإسرائيلي من لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، والاتفاق أيضا مع قوات دولية تحت الفصل السابع لضمان الاستقرار بين الجانبين. يبحث لاحقا في اتفاقية السلام بين الجانب اللبناني والإسرائيلي بسياق ورقة أبراهام الأمريكية اللي بتصب بمصلحة الاستقرار الدائم بمنطقة الشرق الأوسط، باتفاقيات سلام بين إسرائيل والدول الإسلامية بعد انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرا، ودعوة السعودية وباكستان وتركيا ودول أخرى ومنها لبنان اللي رح يلتزم بهالإطار مع باقي الدول العربية وخصوصا السعودية اللي بعد ما وقعت على اتفاقية السلام مع إسرائيل.
1: ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي عن نجاحه بإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات في الشرق الأوسط، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاع عن النفس على جزيرة قشم الإيرانية. كما أعلن تعطيل سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه جيرانها الإقليميين، إلا أنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة. وأضافت: سقط صاروخان إيرانيان أطلقا على الكويت أو تحطما قبل وصولهما إلى هدفهما، وتم اعتراض 3 صواريخ أطلقت على البحرين بشكل فوري من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية.
2: إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط لاعتداءاتها، وحمل طهران مسؤولية الكاملة عنها.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع استقرارها على الساحل واستمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب 55 سنت.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. أوازيس دو في.

0: odv.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بالنظام الدكتور نوفل ضو
2: وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أوقف غارات إسرائيلية كانت وشيكة على الضاحية الجنوبية لبيروت لكنه لم يوقف الحرب والمواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب والبقاع وعلى الرغم من تلقف اللبنانيين لهذا الاتفاق بالكثير من الارتياح لأنه أوقف كابوسا كان يزحف باتجاه عاصمتهم فإن التعمق في مضمون الاتفاق يثير المخاوف والريبة والشك وربما بعض التشاؤم مصدر التشاؤم تجربة تفاهم نيسان 1996 على أثر حرب عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان يومها بذل الرئيس رفيق الحريري جهودا دولية كبيرة توجت بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية تفاهماً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بالاشتراك مع سوريا يشبه ما أعلنه ترامب أمس بين لبنان وإسرائيل بشراكة غير مباشرة مع إيران فوقف النار الذي أعلنه ترامب أمس يقوم على قاعدة أن إسرائيل لا تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وأن حزب الله لا يقصف إسرائيل لكن هذا الإعلان لا يؤسس للسلام والاستقرار بل يرسم قواعد اشتباك جديدة بين إسرائيل وحزب الله على الأراضي اللبنانية تشبه تلك التي رسمها تفاهم نيسان بعدم استهداف المدنيين بدل أن يساعد الدولة اللبنانية على استعادة قرار الحرب والسلم ونزع سلاح حزب الله وقواعد وقف النار هذه سيفسرها حزب الله على أنها اعتراف أو إقرار لبناني رسمي وأمريكي ودولي وإسرائيلي بدوره وحقه في مقاومة الاحتلال تماماً كما فعل في تفاهم نيسان 1996 الذي شكل أول شكل من أشكال الاعتراف الحكومي اللبناني والدولي وحتى الإسرائيلي بدور حزب الله العسكري تحت شعار مقاومة إسرائيل لتحرير الأرض نفهم حاجة الحكومة اللبنانية إلى مخرج ينقذ لبنان ولا سيما العاصمة من الدمار والشعب اللبناني من المجازر والمجتمع اللبناني من أزمات النزوح والاقتصاد اللبناني من انهيارات إضافية لكن البحث عن مخرج لا يجوز أن يتحول إلى فخ راهنا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على تحويل الأزمة إلى فرصة فلا يجوز تحويل الفرصة إلى نكسة إن أي اتفاق لوقف النار أو لترتيبات أمنية يجب أن يقوم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل وليس بين إسرائيل وحزب الله بواسطة الدولة اللبنانية لا يجوز لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أن تلعبا دور الوسيط بين حزب الله وإسرائيل فلا شيء في سيادة الدولة اسمه حزب الله إن إنقاذ لبنان يستدعي إلغاء دور حزب الله العسكري والأمني على الأقل تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانية التي تعتبر أي نشاط عسكري للحزب خارجاً عن القانون فكيف تقبل الدولة باتفاق يكرس ولو مرحلياً دوراً عسكرياً لحزب الله؟ من أول شروط التفاوض مع إسرائيل من موقع قوة رؤية واضحة وشفافة لا تحتمل التفسير أو الالتباس أو الاجتهاد أو التأويل، وخريطة طريق تتضمن آلية تنفيذية وبرنامجا زمنيا محددا لاستعادة السيادة اللبنانية كاملة غير منقوصة. أما لبنان الرسمي فلا يزال حتى الآن مصرا على تجربة الحوار الداخلي بدل تطبيق القوانين لمعالجة سلاح حزب الله غير الشرعي، في دليل على أنه لم يتعلم من طاولة حوار الرئيس بري عام 2006 في مجلس النواب وحوار ما بعد الدوحة في بعبدة في عهد الرئيس ميشيل سليمان وحوارات عهد الرئيس ميشيل عون. لا تجرب المجرب، وبقية المثل تعرفونها.
1: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم، وعيسى يتفائل المفاوضات تسير بشكل جيد. عون لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض، وبري حزب الله منفتح على وقف النار. المساعي الدبلوماسية مستمرة من قطر إلى البحرين فالسعودية، ولودريان يصل بيروت في الساعات المقبلة. الجبهة الجنوبية لا تزال مشتعلة، والتحذير الإسرائيلي يطال الحي المسيحي في صور. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وتصعيد إيراني مفاجئ تجاه الكويت والبحرين. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:13.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولايتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبيرية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبرية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقرا، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياتها.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيرو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هني أمنونا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1978 الأرجنتين. الأغنية الرسمية لهالمونديال حملت عنوان المونديال ولحن المؤلف الإيطالي إنيو موريكوني. كانت من أوائل أغاني المونديال اللي تعاملت مع البطولة كحدث عالمي ضخم وحملت طابع أوركسترالي درامي، عكس النتيجة اللي كانت نهاية سعيدة بالنسبة للأرجنتين اللي فازت بالمونديال بتحقيق فوز كاسح على هولندا بنتيجة 3-1، وهذه كانت أول مرة بتفوز الأرجنتين بكأس العالم بمونديال 1978.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب 4 دولار و60 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
7: Congratulations to College Mon LaSalle students winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026
8: ما معي مصاري اشتري شي ما معي مصاري اطلب شي
9: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي
8: حملت تليفوني تدق له رد علي
9: ألو للو
8: ألو للو
9: كيفك خي
8: بدي مصاري
9: كي بي
8: إذا البابا مسافر شو بيعمل لي
9: آخر مرة عزت دغري حول لي
8: كيف

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.

في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وعيسى يتفاءل مفاوضات تسير بشكل جيد. عون لا خيار أمام لبنان سوى والتفاوض وبر حزب الله، منفتح على وقف النار. المساعي الدبلوماسية مستمرة من قطر إلى البحرين فالسعودية، والأدريان يصل بيروت في الساعات المقبلة. الجبهة الجنوبية لا تزال مشتعلة، والتحذير الإسرائيلي يطال الحي المسيحي في صور. قمة روحية إسلامية مسيحية تشدد على الوحدة الوطنية وأهمية التفاوض. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وتصعيد إيراني مفاجئ تجاه الكويت والبحرين.

0: القزي
1: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. بين مسار التفاوض المفتوح في واشنطن واستمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والدبلوماسية. اليوم تنطلق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء توصف بالإيجابية، مع تأكيدات رسمية بأن الحوار يشهد تقدما فيما يشدد رئيس الجمهورية على أن التفاوض بات الخيار الوحيد المتاح لتجنيب البلاد مزيدا من التصعيد، في وقت يؤكد فيه رئيس مجلس النواب انفتاح حزب الله على أي مسعى يؤدي إلى وقف إطلاق النار. وفي موازاة الحراك السياسي، تتواصل جهود الدبلوماسية العربية والدولية من الدوحة إلى المنامة وصولا إلى الرياض، فيما يترقب اللبنانيون وصول الموفد الفرنسي جان إيف لدريان إلى بيروت خلال الساعات المقبلة لاستكمال المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين. ميدانيا تبقى الجبهة الجنوبية على سخونتها مع استمرار الغارات والتوتر الأمني في ظل تحذيرات إسرائيلية جديدة طالت للمرة الأولى الحي المسيحي في مدينة صور. إقليميا تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط تعقيدات متزايدة، فيما أثار تصعيد إيراني مفاجئ تجاه الكويت والبحرين تساؤلات حول تداعياته على المشهد الخليجي ومسار الاتصالات الجارية في المنطقة. البداية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
5: إذن في واشنطن تتواصل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وتنعقد اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
4: وقد انعقدت أمس جولة المفاوضات الدبلوماسية الرابعة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ووفق المعلومات فإن الموفد الأمريكي ركز على أهمية تحقيق سلام طويل الأمد عبر ربط مساري التفاوض الأمني والسياسي ضمن خارطة طريق أوسع تؤمن الاستقرار الدائم. أما الوفد اللبناني فركز على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد واسع ضد بيروت. الوفد الإسرائيلي من جهته حمل إيران مسؤولية استخدام حزب الله كوكيل لها في لبنان.
5: هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بعدم تحويل لبنان إلى ورقة في المفاوضات مع إيران، مشيرة إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير بشكل جيد وهناك توافقات. ونقلت عن مصادر القول إن إسرائيل لن تهاجم بيروت، لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وقوات أمريكية ستتولى تدريب الجيش اللبناني وتأهيله. في الغضون أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوصى برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض مع لبنان.
4: السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أعلن بعد انتهاء جلسة مفاوضات واشنطن أمس بأن وقف إطلاق النار أعلن أمس الأول ولا يزال ساريا حتى الآن، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتواصل مع حزب الله إنما مع السفيرة ندى معوض. وأشار عيسى إلى أن هناك تفاؤلا بشأن المحادثات وهي تسير بشكل جيد. في السياق أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقدم سياسي وأمني بين إسرائيل ولبنان.
5: إلى ذلك كشف وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن تلقيه اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس برلمانه نيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم إسرائيل بيروت، وشدد روبيو على ألا وجود لحزب الله من دون إيران لأنه وكيل لها بشكل تام.
4: رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به، وشدد بري على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقية. وكان بري قد تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف تناول خلاله تطورات الأوضاع في لبنان، ونوه بري بمواقف وجهود إيران وإصرارها على أن يكون وقف الحرب والعدوان على لبنان بندا أولا وأساسيا.
5: وفي السياق علمت صحيفة النهار من مصادر دبلوماسية خليجية رفيعة في بيروت أن قطر تحركت في الساعات الأخيرة على نحو فاعل من خلال إفادة رئيس مجلس النواب نبيه بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى قطر للاطلاع على دور دوحة المتقدم والذي بلغ ذروته في الاتصالات والمساعي الحثيثة لوقف النار في لبنان والمساهمة في إنجاح المفاوضات الإيرانية القطرية. توازياً فإن الاتصال المطول الذي أجراه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الرئيس بري صب في إطار سعي الرياض إلى وقف النار، ولا يستبعد أن يقوم بن فرحان بزيارة قريبة لبيروت.
4: ومن بعبدة تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مجريات جلسة التفاوض، ونقلت مصادره التأكيد على أن الوفد اللبناني حمل إلى جلسة المفاوضات تأكيد مطلب لبنان وقف النار الشامل ولمس قبولا إسرائيليا وأمريكيا، وعرض طروحات في هذا السياق ما استمع لطروحات من الوفدين الأمريكي والإسرائيلي. وأشار الرئيس عون إلى ألا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب والحفاظ على السلم الأهلي، مؤكدا أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد.
5: إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مفاوضات واشنطن هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وإن طريقنا عبرها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهالي الجنوب إلى مدنهم وبلداتهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة، مشددا على أن المطلوب تثبيت وقف النار.
4: فيما لبنان الرسمي يسعى جاهدا لإنجاح المسار التفاوضي المستمر في واشنطن الذي يحتل اتفاق وقف النار الذي أعلنه ترامب الجزء الأكبر منه، خرجت تصريحات إسرائيلية وأخرى لقيادات من حزب الله لتعكس الصورة الضبابية التي تخيم على البلاد. فوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن واشنطن وافقت على أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نقلت هذا الأمر إلى الحكومة اللبنانية، فإما أن يتوقف إطلاق النار أو ستضرب الضاحية وهذه المعادلة ستطبق.
5: في المقابل أكد القيادي في حزب الله محمود قماطي أن معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا يمكن أن تمر، مشددا على استمرار الحزب في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصعد من عدوانه.
4: أما في الميدانيات الجنوبية فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وآخرها صباح اليوم على بلدة أرزون وعرب صليم، حيث استشهد المسعف في فريق جمعية الرسالة للإسعاف الصحي عرب صليم الشهيد علي سليمان نصر. وأيضا وجهت الإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي تحذيرا لعناصر حزب الله المتواجدين في الحي المسيحي في صور، فيما الحزب نفذ سلسلة عمليات مستهدفا تجمعات عسكرية إسرائيلية. حسين معنا والتفاصيل.
0: يخيم التوتر والحذر الشديدين على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي الذي طاول بلدات شحور وصريفة والطويري وبرج كلاوي والغندورية. وبالغارات الجوية التي لم تتوقف بعد، فاستهدفت صباح اليوم سيارة إسرائيلية شارع الميادين في الحوش، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وهم عمال من التابعية السورية، كما استهدفت مسيرة أخرى شارع المعمورة وتم نقل إصابتين. كذلك استهدف الطيران الحربي صباحا بلدة البازورية ب3 غارات. سبق ذلك سلسلة غارات استهدفت فجرا بلدات صديقين وتبنين ودير قانون رأس العين التي تعرضت ليلا لغارتين، ومحيط بلدة البرج الشمالي التي تعرضت أيضا ل3 غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وكان الطيران المعادي قد استهدف ليلا بلدات خربة سلم ومجدل سلم وصريفة والغندوري وبيت يحون والطير والنبطي وشوكين وميفدون وشحور، حيث سقط شهيدان وزبقين. كذلك استهدف أمس الطيران المسير عددا من القرى والبلدات، وأسفر العدوان الجوي أمس عن استشهاد ما لا يقل عن 15 شخص وإصابة العشرات بجروح. إلى ذلك شهدت مدينة صور ليلا حركة نزوح خفيفة بعد الإنذار الإسرائيلي للحارة المسيحية في المدينة، وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجود عناصر لحزب الله داخل الحي المسيحي. وعلى ضوء هذا الإنذار كانت جولة للرئيس بلدية صور حسن طبوق برفقة عدوي المجلس البلدي آليم برادعي ووليد الطويل، بالإضافة إلى الأب ماريوس خير الله ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صور العقيد محمد حازر. الجولة شملت أحياء الحارة بهدف طمأنة المواطنين ونفي مزاعم العدو بوجود عناصر للحزب في الحارة القديمة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 13 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف وفي البياضة، كما تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلي باتجاه بلدة حداثة، واستهدف القوى المتقدمة على دفعات بصليات صاروخية وقذائف المدفعية ما أجبرها على الانسحاب. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف آليات عسكرية ودبابات مرقابة في الأطراف الجنوبية الأوطان الشرقية وفي بلدة البياضة التي استهدف فيها أيضا مقرا قياديا بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: على خط الاهتمامات الدولية بالملف اللبناني، من المنتظر وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في الساعات المقبلة في زيارة تستمر ل3 أيام. وعلى جدول محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، الوضع في الجنوب وموقف لبنان من إطلاق النار، كما سيتطرق لودريان إلى ملف اليونيفيل بعد انتهاء مهامها نهاية العام. وبحسب ما بات معلوما، فإن فرنسا وعددا من الدول الأوروبية وأخرى عربية أبلغت لبنان استعدادها لإبقاء قواتها في الجنوب حتى إحلال السلام الشامل.
4: إلى ذلك شدد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على ألا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. وقال بارو من غير الوارد أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. وفي المواقف الدولية أيضا، رأى المستشار الألماني أن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطيرا للغاية، مؤكدا أن ألمانيا تحث إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات، مشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله.
5: عقدت أمس قمة روحية إسلامية مسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز، حيث أكد البيان الختامي تأييد الدولة في سعيها من أجل بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل الحثيث لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. واعتبر المشاركون أن مواجهة العدوان تتطلب وحدة وطنية راسخة وعميقة متجذرة في كيان الدولة ومؤسساتها، وينبثق منها القرار الوطني الحر والجامع، ودعوا إلى تعزيز ثقافة الولاء للوطن والركون إلى الجيش لمساندته.
4: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى شدد في كلمته على أن التفاوض يجب أن يكون من أجل خلاص لبنان.
6: علينا أن نؤكد التفافنا حول الدولة وتأييدها في سعيها الدؤوب مع الدول المؤثرة لإيقاف الحرب واستعادة الأرض وتأمين العودة الآمنة الكريمة للنازحين إلى ديارهم وضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق.
5: اتصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى مهنئا بنجاح القمة الروحية ومشيدا بالبيان الختامي. ودعا جنبلاط إلى الالتفاف الوطني حول الدولة في سعيها الدؤوب عبر علاقاتها العربية والدولية إلى تحقيق وقف شامل للنار والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
4: نيابياً أقرت لجنة الإدارة والعدل في جلستها أمس اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان. للوقوف عند الأمور التربوية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور إدغار ترابولسي. صباح الخير دكتور.
7: صباح النور.
4: سعادتك، يعني منعرف اليوم الطلاب عم بيتحضروا للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، وحضرتكم بلجنة التربية النيابية كان عندكم توصية مغيرة للتدابير اللي اعتمدتها الوزيرة، شو بتقلنا بهذا الموضوع؟ هل ممكن أي تغيير برأيك أو أي تعديل بقرار وزاري أو إداري بهذا الموضوع، أو أنتوا عندكم شي سلطة تقدروا تطالبوا فيه الوزيرة لتغير رأيها؟
7: بالحقيقة لجنة التربية النيابية اللي هي فعلا بتمثل ضمير الشعب اللبناني، الأهالي، الطلاب، المعلمين، معترضة من أول يوم على تدبير وقرار وزيرة التربية ريما كرامي بإجراء 3 دورات للبكالوريا لأسباب عديدة بما فيها حماية الطلاب وأهالي الطلاب في هيدا الظرف المشتعل اللي ما حدا بيقدر يأمن حماية لحدا. أما استشهاد تيودوسيا وطوني كرم بالحقيقة مؤسف وأليم للغاية. إذا كان مذكرة لجنة التربية النيابية اللي رفعتها لوزيرة التربية ما لقيت صدى عندها، من المفترض استشهاد طالبين يخليها تعيد النظر. نحن عم نقول أجلي إذا نجحت المفاوضات وصار في هدنة طويلة حقيقية بتعملي امتحاناتك ب 15 تموز. أما هلأ كيف بدك تبلشي امتحاناتك والوضع مشتعل بالشكل يلي هو فيه؟ هيدا بالإضافة لأنه لوجستيا والتدبيرات المعمولة في اختيار الامتحانات منا هالقد واضحة، وبتترك إذا تدفق عدد اللي اختاروا الدورة الأولى بتترك الدورة الثانية والثالثة بلا طعمي. فشو عم تعمل وزيرة التربية؟ نحنا مش عم نقدر نعرف بالضبط ليش ومين خلف هيدا القرار وليش التصلب بهيدا القرار.
4: نعم، هون السؤال، يعني شو الهدف من دورتين؟ هو لأنه ما في عدد مراكز امتحانات كافية، لكن ترك حرية القرار للطلاب مثل ما تقول حضرتك، يعني ممكن كلهم ينقوا دورة دون التانية، يعني ما نكون حلينا المشكل.
7: تعرفي شو عم بيصير؟ عم بيجوا الطلاب يختاروا الدورة الأولى بطريقة استشهادية، أنه نحن رافضين نكون بالدورة التانية، نحن رافضين ناخد شهادة فئة تانية. ما هون صار في تمييز

0: يعترضوا وخائفين ان ترك عليهم يتحملوا مسؤولية انتخابات عملية
1: طب امتحانات. سؤال دكتور، هل في مراكز كافية
0: بيقدروا يتحملوا مسؤولية انه يصير شيء على بواب مدارسهم يستهدف احد وتقع ضحايا اثناء اجراء عملية الامتحانات الرسمية؟
1: طب هل في مراكز كافية؟ السؤال، هل في مراكز كافية لاستيعاب كل الطلاب؟ هون السؤال.
0: لا هلأ تنحكي من بعد الطلب من الدوائر التربوية بالزهراني وصور والنبطية انهم يتركوا الناس تترك، ما بقى في عالم هونيك، في 30-31 مركز صاروا شاغرين عم بفتشولون على اماكن، كل عملية التفتيش على اماكن لاجراء الامتحانات باخر لحظة غير مضمونة. نعم. شو عم تعمل؟
1: طب سؤال، هل ممكن اعتماد المدارس الخاصة؟ يعني في تجاوب؟
0: طبعا هني عم بفتشوا على مدارس.
1: طب هي ما فيها كلفة على الدولة؟
0: لا عم بيجربوا ياخذون بدون كلفة.
1: طيب سؤال بعد دكتور، هل هناك من اي وسيلة إدارية او قانونية لإلغاء الامتحانات من دون قرار وزيرة التربية؟
0: لا، في بدها قرار مجلس وزراء.
1: نعم،
0: بدها قرار مجلس وزراء.
1: في يتخطى الوزيرة ساعتها.
0: طبعا، وانا بدي اقول شيء انه تاريخ لبنان بيشهد بظروف قاسية قاهرة مثل هيدا الظرف، وهيدا الظرف قاهر اكتر من كل الظروف السابقة. في كان حكومات ورؤساء جمهوريات يلي هن الناس تحملوا المسؤولية، وزراء تربية وعائلة تربوية ارتضت لسنوات انها تلغي الامتحانات الرسمية. هل كانوا هولي بلا مسؤولية؟ هل كانوا غير ضامنين بالشهادة الرسمية؟ هل الناس اللي تخرجت يومتها بالإفادة ما طلع من أمر شيء؟ تسربوا صاروا بالشوارع، ولا صاروا كلهم بمراكز القرار وصاروا كلهم متعلمين وكانوا سبب نهوض لبنان؟ خلينا نجي نسأل عن هيدي الفترات. فاليوم الكلام المضلل انه اذا وقفنا الامتحانات ابصر شو بيصير، ما بيصير شيء. المدرسة هي اللي عم تصنع التلميذ ومستقبل التلميذ.
1: نعم، على كل سوق العمل بعدين بيغربل وكله يعني في امتحانات وحتى يدخل على سوق العمل، يعني ما بقى عم بيتكلوا كتير على الشهادات اصلا، واصلين على مجتمع فيما بعد نصير بدبلوم مثل ما عم بيعتمدوا بامريكا. يعني بطل سيستم طبعاً. الجامعات التقليدي رح يتغير كله سوا.
0: طبعاً.
1: شكرا لك دكتور إدغار ترابلسي على هالمداخلة.
2: في الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة، وأضاف: لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكن كما قلت لإيران فقد حان الوقت عاجلا أم آجلا للتوصل لاتفاق. ووصف ترامب التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة بالكاذبة والمضللة.
1: في المقابل، قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الأمريكيون أثبتوا أنهم يفهمون لغة الصواريخ أفضل من لغة الدبلوماسية.
2: رأى العميد الركن المتقاعد الدكتور الياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان أن كلا من إيران وأمريكا يريدان الحل الدبلوماسي، ويبحثان حاليا وثيقة تفاهم تهدف إلى تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن التفاهم ينص أيضا على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، على أن تمنح إسرائيل حرية التحرك في لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله.
3: في احتمال أنه يوقع الجانبين مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يوم قبل للتمديد بموافقة مشتركة، وخلال هيدي الفترة يعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وبتلتزم إيران بإزالة الألغام، كما ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار عن الموانئ الإيرانية، وبتمنح إعفاءات جزئية من بعض العقوبات إذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تداعياته على لبنان رح تكون مشروطة بتسليم سلاح حزب الله مقابل انسحاب الإسرائيلي من لبنان. بالمقابل، المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تبحث أمنياً مرحلة كيفية تسليم سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.
1: في تطور ميداني مفاجئ على الخط الإيراني الأمريكي، أعلن الجيش الأمريكي عن نجاح بإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط، إضافة لتنفيذ ضربات دفاع عن النفس على جزيرة قشم الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه جيرانها الإقليميين، وتم

0: ترى 3 صواريخ أطلقت على البحرين بشكل فوري من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية. في السياق، طالب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري دون شرط الاعتداءات، وحمل طهران المسؤولية الكاملة عنها.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع استقرارها على الساحل واستمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
0: كان في النشرة في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل. الرئيس عون: لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض، وبري حزب الله منفتح على وقف النار. المساعي الدبلوماسية مستمرة، ولدريان يصل بيروت في الساعات المقبلة. الجبهة الجنوبية لا تزال مشتعلة، والتحذير الإسرائيلي يطال الحي المسيحي في صور. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وتصعيد إيراني مفاجئ تجاه الكويت والبحرين.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.
2: موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية، مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: لا يصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
0: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. أطيب التحيات الصباحية لليوم الأربعاء بوجهها لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالسيارة، بلبنان، خارج لبنان، وبتمنى لكم نهار حلو بتبلشوا برفقتنا.

0: شو عنا اليوم؟ اليوم ضيفتنا على 49 تقريبا النجمة رزان جمال لنحكي عن فيلم أسد يلي بلشت عروضه بلبنان وبالعالم العربي. والفيلم بيحكي قصة كفاح وثورة بالعصر العباسي. الصيفية والرفاهية بأوتيل فينيسيا بمعرض سامر لوكجيريا أديت لأربعة أيام نهاية الأسبوع. رح نحكي عن الموضوع مع نيكول كامل. أما بما أنه أنا وروي رجعنا اجتمعنا فبيناتنا اليوم في طنجرة الاير فراير، بقى رح نسأل عن كل المعلومات اللي لازم تعرفوها غير أنه بتصرف كهربا كتير. رح نسأل هالموضوع للدكتورة سالي سوايا اللي بترجع بتنضم لقلنا بموسم الصيف بعد غياب.
1: يا وحشني وانت جنبي، ستة ألف حاجة في قلبي.
0: بما انه الاير فراير خاوتي ومجنن العالم بهالايام، اذا عندكم اي سؤال عن الموضوع بعتولنا على 03-00-00-933.

0: صباح الخير يا خي زفان، يسعد صباحك. الموضوع اللي بدي يصيره اليوم مع حضرتك يا خي زفان هو موضوع الامتحانات الرسمية والإصرار المميت اللي عم تمارسه وزيرة التربية بإجراء هذه الامتحانات بهذه الظروف اللي الجنوب كله على على على فوهة بركان. امبارح راح ثلاث ضحايا، أول امبارح رجعين من الامتحانات الباك، لو ما كان عندهم امتحانات ما كانوا ظهروا، ما كانوا موجودين بهذه النقطة اللي تسبب العدو الإسرائيلي إنه هجمهم وضربهم للجماعة قتلهم. عائلة كاملة أبدوها رايحين يعملوا امتحانات. ما بفهم أنه بلد له ثلاث سنين واقف، ثلاث سنين البلد له واقف، يعني وين المشكلة إذا أجلنا الامتحانات مثلا شهر شهر ونص لحتين نشوف الله وين بده يحطنا. بس وزيرة التربية ليش هالعناد وهالتتييسي، يعني مثل كأنه ما بعرف موضوع شخصي أخذته شيء، ما بعرف، لأنه عم ينحكى معها ما عم تردع حدا، بس تشرح لنا، مطلوب تشرح لنا ومجبورة تشرح لنا شو السبب لهذا الإصرار اللي عم يعمل هيدي المشكل. يعني اللي ما كان بالحسبان. حبيب قلبي يسعد صباحك.
1: يا وحشني وانت جنبي.
2: يعني مشكلة هالامتحانات الرسمية، ما يعملوها مصيبة وعملوها مصيبة.

0: الو،
1: صباح الخير.
0: يا هلا،
1: كيفك؟
0: ماشي الحال.
1: يعني صدقا يعني ما نمت امبارح لتخيل هلا حتى ما يروح علي برنامجك.
0: بس قرب لي تلف، قرب لي تمك. نعم. على التليفون.
1: ما تليفوني تعتير مثل حالتنا يا استاذ زبان.
0: نعم
1: استاذ زبان، لك انا ما بدي اطول عليك وما بدي وجع لك راسك على الصبح.
0: لا وجع لي بعدين، ليه ما نمت؟ نام حتى الارم.
1: لا انا ما نمت لانه خايف روح علي برنامجك.

0: وما اطلع الهواء
1: لا يا عم لا
0: استاذ زفان انا اسمي محمد نضيع اسمي زبدين بالنبطية
1: نعم
0: هلا انا ما حلك اني مان ولا مش مان ولا انا اخر هم الدنيا كان صار فيك
1: مع مين معهم
0: ما خصني بحدا انا خصني ببنتي عمرها 9 شهور يا زفان
1: نعم
0: مهجرين من مهجرين بوطننا نحن مهجرين بوطننا قاعد حد مكب الزبالة بالصيدة قاعدين حاطين حصيري وفرشتين نحن عنا عز نفس عنا كرامة ونحن مش هيك
1: وانت ليه ما ما في مركز ايواء تقدر
0: ما خلينا مركز كله مفول كله مفول انا مش هالطلبة انا طلبي ما بدي شي بالحكم كله انا من بعد 16 سنة جبت لها البنت عمر 9 شهور مش طب الشوارع لا حفظات ولا حليب كل ما تروح عند حدا بيقول لك ما في ما في ما في ما في ما في نحن قصدين الايادي البيضاء اللي من قبلك نحن بدنا شغلات شغلات كثير
1: بسيطة شو هن؟
0: بدي حفاظات وبدي حليب وبدي خيمة ما بدي مأوى بدي خيمة تسويني وتم الحج اللي معي امي انا ما بدي شيء
1: ادي رقمك؟
0: انا بترجيك
1: ايه الرقم ادي؟
0: انا رقم تليفون اللي بس تواصل معي ويجي لعندي ويشوف حالتي نعم. كيف انا رقمي 81 655 394

0: وشو رايين زفين؟
1: عم بسمع على المستمع عم بقول العدو الإسرائيلي هيدا صار ترين يقولوا العدو الإسرائيلي.
2: رايح صوتك يا أندري مدري شو كابس على التليفون. شو كابس يا أندري؟
3: بونجور زفان. زفان بس بدي اسال سؤال لانه امبارح كنت عم بحضر مقابله لصحافه وكان عم بيقول انه نحن بالدستور اللبناني ما في شيء اسمه عدو، يعني ما عندنا اعداء بالدستور اللبناني. هلا بدي اتاكد اذا بتسالنا شيء هيك خبير دستوري مزبوط بالدستور اللبناني ما في ولا فكره بتقول انه في عدو، لانه مثلا نحن كلنا بنعرف ربينا على فكره انه العدو الاسرائيلي ولا شك انه هو عدو وهو مجرم. بس هلا هو بقول انه الدستور ما بحب.
2: هلا خليني يعني احسم لك اياها احسن ما نضيع وقت بهذا الموضوع. اسرائيل اكيد عدو لانه بكل شيء هلا اللي عم تعملوا فينا بكل هالدمار وبكل هالقصف وبكل هالاجرام اللي عم تعملوا فينا ما فيها الا ما تكون عدو. شو بيقول الدستور؟ شو ما بيقول الدستور؟ اسرائيل عدو. هلا شو الاسباب؟ شو المسببات؟ شو كيف لازم نتعامل؟ غير موضوع. بس كل هالاجرام اللي بتعمله ما فيك تفكر بغير كلمه مناسبه الا العدو. هل الواحد بيعمل مفاوضات مع العدو تبعه ليحل المشكلة؟ أكيد بيعمل مفاوضات مع العدو. هل الواحد بيتحركش بالعدو تبعه؟ يعني هون بصير القرار، واحد عباله يتحركش أو عباله ما يتحركش.

0: ايه بونجور، هاي زبون من جديد. مزبوط مزبوط، ما كان يطلع الفويس. لا كان المستمع يلي عم بيقول العدو الاسرائيلي، هذه صارت على الموضة، العدو الاسرائيلي. كل ابواق الممانعة بيقولوا العدو الاسرائيلي. هلا اسرائيلي عدو مش عدو ما بعرف، بس انا بالنسبة الي العدو هو حزب الله يلي وصل لبنان لهالدرجة او لهالدرك من من من من من من من مشي لبنان صار، لانه حزب الله بده هيك. انا بالنسبه لي العدو هو حزب الله فقط لا غير. يسعد صباحك زفي.
1: موجز الفلك.
2: الأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم بموجز الفلك. سعيد الحظ العذراء، أما تعيس الحظ فهو الأسد. لا العذراء اليوم رح ترتاح، بالك صافي وقلبك مفتوح. أما الأقل حظا برج الأسد، ما تضيع وقتك بالمعارك الخسرانة.
1: موجز الفلك.

0: ان شاء الله حزب الله ما يكون من برج الاسد. هابي بيرثدي لجينا. يا جينا لنشوف مين رح جينا لعندك اليوم ويعمل لك سوربريز. وهابي بيرثدي لمحمد، محمد أنسو. عيدين بس لليوم، هابي بيرثدي. مع انه لو صاروا ثلاثة كنا قلنا ثلاثة بثلاثة حزيران. تحية لكل اللي عم بعيدوا اليوم عيد ميلادهم ثلاثة حزيران جون، وإلكن منا هالأغنية.
1: سحروني الليل عيونك وانت انت تميل
0: يا غالي، طلعت هيدي لجينا.

0: بوب كساب والأحوال الجوية.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. الأجواء الصيفية الاعتيادية رح تكفي معنا بالأيام يلي جاية، فطقس اليوم الأربعة 3 حزيران رح يكون مشمس بأغلب المناطق، الضباب بيتراجع شوي لأنه الرطوبة بتنخفض، درجات الحرارة بتسجل أقصاها بالمناطق الساحلية بين 26 و 27 درجة، وبتسجل بالمناطق البعية أقصاها بين 27 و 28 درجة. الخميس والجمعة 4 و 5 حزيران الرطوبة بتنخفض بشكل أكبر بالمناطق الساحلية، لهيك ما رح نشهد كتير ضباب وبتكون الأجواء مشمسة بمعظم المناطق اللبنانية الخميس والجمعة بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة بترتفع بشكل أكبر، يعني مش رح ترتفع كتير، بترتفع بشكل طفيف عن نهار الأربعة لتقارب 29 درجة بالمناطق البقعية، وبتقارب 27 و28 درجة بالمناطق الساحلية. أكيد تفاصيل أكثر عن طقس الويك أند بنشرتنا بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: بونجور المستمعين الكرام. والله يعني بصراحة بهالأيام الصعبة صعبة على قلبنا لكلنا الله بيشهد، كل شيء مكتوب بقوله باختصار شديد. يا جماعة نداء من برنامجك الرائع، انطلاق من شجاعتك، انطلاق من عدم ممالأتك كإعلامي. بتمنى على كل الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يلعبوا دور المقدم في التوك شو السياسي أن يمتلكوا الجرأة لما بيشوفوا الضيف عم بيشط كتير وعم بيحكي كتير وعم بيبعد كتير عن الموضوع وعم بيبيع كلمات ما إلها واقع بعيش ببلاد للا. بتمنى يكون عندهم الجرأة أن يحطوا نقاط على الحروف تيصوبوا الحديث اللي عم يسمعوه، لأنه ما بيسوى قطعيا المقدم اللي بده يلعب دور محامي الشيطان أو هذه الألف بيت مع المقدمين أو بيفقد دوره. والله بكل محبة عم بقولها، لأنه عم نشوف أشياء بتشيب شعر الراس بأيام يا ريت الاختيارات بتكون من هو الضيف اللي بيحط نقاط على الحروف وبيرتقي فينا ونرتقي معه. شكرا جزيلا محمود أحمدلي.
1: كاذب مش كاذب،
2: شو يا محمود شو شايف شو عم تحضر بهالأيام؟ كاذب مش كاذب محمود غزيل.
3: جنود إسرائيلية عم يدنسوا كنيسة بجنوب لبنان، بيكسروا الأيقونات وبيخربوا محتوياتها. هيدا المشاهد الجديدة مش جاي من فراغ، خصوصا أنه صار في حالات موثقة ومتكررة لتدنيس الجيش الإسرائيلي لأيقونات دينية ومراكز عبادة مش بس الإسلامية ولكن كمان المسيحية. أما هيدا الفيديو المنتشر اليوم فكان لافت فيه بعض الأمور الغريبة، مثلا الأصوات اللي بالفيديو الطالعة شكلها مثل تسجيلات الاستوديو، كتير نقية وواضحة ومش كأنه من أرض المعركة، وحركاتهم هودي الجنود أبدا أبدا مش طالعين مثل بشكل طبيعي. حتى كلامهم يلي عم هن يداولوا مع بعض مش راكب على بعضه، فبدل ما يعيط له ديفيد بيقول له يا خال. هودي الكلمتين بينكتبوا بنفس الطريقة باللغة العبرية، ولكن اللي ما بيعرف هيدي اللغة ممكن كتير يضيع بيناتهم. هذا عدا أنه الحيطان عم تتغير بين المشهد والتاني، والتنظيم الداخلي للكنيسة عم يتغير ويصير بأماكن مختلفة. كل هيدي الأدلة بتخلينا نقول أنه هذا الفيديو مش حقيقي ومولد عن طريق الذكاء الاصطناعي، الجنود AI، الكنيسة AI، وحتى الأصوات AI. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الصقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 8:00 مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم تستكمل اليوم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن في جولة ثانية بعد الجولة الأولى التي انعقدت أمس والتي علقت الخارجية الأمريكية عليها مشيرة إلى أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل من المنتظر وصول المفاد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى لبنان في الساعات المقبلة في زيارة تستمر لثلاثة أيام وعلى جدول محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في الجنوب وموقف لبنان من إطلاق النار كما سيتطرق لودريان إلى ملف اليونيفيل بعد انتهاء مهامها نهاية العام وبحسب ما بات معلوما فإن فرنسا وعددا من الدول الأوروبية وأخرى عربية أبلغت لبنان استعدادها لإبقاء قواتها في الجنوب حتى إحلال السلام الشامل يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية عند الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس للبحث في المستجدات أعلن الدفاع المدني سقوط 6 شهداء من جراء غارتين نفذتهما مسيرتان إسرائيليتان على منطقة الحوش في قضاء سور واستهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة نقطة للهيئة الصحية في بلدة أرزون من دون إصابات كما أغار طيران مسير على بلدة عرب صليم ما أسفر عن سقوط شهيد رأى العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستكون له تداعيات مباشرة على لبنان قد تكون مرتبطة بتسليم سلاح حزب الله بما يؤدي إلى وقف حرية الحركة الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال أبو جودي إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد تتناول من الناحية الأمنية آلية معالجة ملف سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية بالتعاون مع اليونيفيل بما يضمن الاستقرار بين الجانبين على أن يبحث لاحقا موضوع اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل في إطار المبادرة الأمريكية المرتبطة باتفاقيات أبراهام والتي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط واعتبر أبو جودي أن كلا من إيران والولايات المتحدة الأمريكية يسعيان إلى حل دبلوماسي والدليل على ذلك يتمثل في منح الرئيس الأمريكي فرصا متواصلة للحل السلمي وإن كان ذلك من خلال فرض منطق القوة بهدف تحقيق مكاسب إضافية في المفاوضات لم تتمكن العمليات العسكرية من تحقيقها أما إيران فتعاني إنهاكا اقتصاديا واجتماعيا ما يدفعها إلى البحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه ولا تعكس صورة هزيمة سياسية أو استراتيجية وأشار إلى أن المسودة المتداولة تنص على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، وخلال هذه الفترة يعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم عبور، فيما تلتزم إيران بإزالة الألغام التي نشرتها فيه لضمان حرية الملاحة البحرية. أكد النائب إدغار ترابولسي في حديث إلى صوت كل لبنان أن لجنة التربية النيابية التي تمثل الأهالي والطلاب والمعلمين تعترض على قرار وزيرة التربية ريما كرامي بإجراء 3 دورات لامتحانات البكالوريا لأسباب عديدة، منها حماية الطلاب في ظل هذا الظرف المتأزم، إذ لا يستطيع أحد أن يضمن سلامة أحد. وقال ترابولسي: طالبنا وزيرة التربية بتأجيل الامتحانات الرسمية إلى 15 تموز لمعرفة إلى أين ستتجه المفاوضات، ولا نستطيع أن نعرف الجهة التي تقف وراء هذا التمسك بقرار إجراء 3 دورات، حيث أن هذا القرار يعد تمييزا بين الطلاب. قبيل انعقاد سينودوس أساقفة الكنيسة يوم الاثنين المقبل في بكيركي، تبدأ صباح اليوم أعمال الرياضة الروحية السنوية للأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وتنتهي ظهر السبت.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان، وقبل متابعة قراءة أخبارنا ننتقل مباشرة إلى مكتب التحرير مع الزميلة كريستال شقير بوجبرايل. كريستال تفضلي.
7: نعم فادي، في الواقع منذ دقائق أصدر الجانب الإسرائيلي وتحديدا المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذارا إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: أرزي صيدا، مزرعة كوثرية الرز الزراري، بضرورة الإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إذن إنذار إسرائيلي جديد لسكان أرزي مزرعة كوثرية الرز والزراري بضرورة الإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا كل شيء.
5: شكرا للزميلة كريستال شقير بوجبرايل. وسنتابع مع أخبارنا العامة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت أن استهداف مطار الكويت أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه، مضيفة أنه تم تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت وتحويل الرحلات لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. رصدت اليابان ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار لمواجهة تداعيات حرب إيران. بهذا نأتي إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

موقف مسؤول صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتديلا تلياني نيجروني $1.90 أشقوان بقر كفال لوئي $2.40

0: زبان بونجور. بس قال له لمسيو أندري يعني ما يسميه حزب الله، الله ما عنده حزب، ما عنده حزب مجرم، خلي يسميه حزب الشيطان. بونجور لك وللكل.
1: موجز الصحف.
2: يلا رح ننتقل لعناوين الصحف والمواقع وبعدين بنرجع منغير التسميات. بالنهار المفاوضات تمدد هدنة ترامب لستين يوما. الأخبار حزب الله يحسم وقف شامل للحرب وانسحاب للاحتلال، وبنداء الوطن مسار واشنطن من سيبادر إلى الخطوة الأولى.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
2: النهار نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي: لا يجب أن تعطى إيران الكلمة الفصل فيما يتعلق بالملف اللبناني. ويشدد المصدر على ضرورة عدم ربط مصير لبنان بمحادثات إسلام أباد. النهار كمان تسجل أوساط حزب الله على المخيمات الفلسطينية أنها لم تشهد أي تحركات لدعم الجنوب، على خلاف حال التضامن والدعم لفلسطين من جمهور الضاحية. بالديار نقلا عن مصادر رسمية: بات واضحا وجود قرار إسرائيلي بالمضي في التصعيد وعدم العودة إلى الوراء، وأن دوائر صنع القرار في تل أبيب حسمت خيارها في هذا الاتجاه. باللواء شكلت التسريبات عن وجود إيراني لوقف أو عن جهد إيراني لوقف قصف الضاحية محاولة لاحتواء التبدل في المزاج الشيعي تجاه الارتباطات والانتخابات. علمت نداء الوطن أن عبارة الصفقة التي نقلت عن مصادر بعبدة ظهر أمس لوصف وقف إطلاق النار أزعجت الثنائي الشيعي، وحصلت اتصالات لتطويق الموضوع. بنداء الوطن أخيرا: سبقت الإنذارات الإسرائيلية للحي المسيحي في سور موجة استياء بين الأهالي على خلفية دخول قياديين من حزب الله إلى الحي، ما أثار حساسية لدى السكان.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
2: تشير معطيات لبنان فايلز إلى أن الرئيس بري يسعى لدى دول الخليج وتحديدا السعودية وقطر إلى رعاية حوار داخلي لبناني يكون مقدمة لبحث اتفاق الطائف وتحديثه، مقابل تقديم الحزب سلاحه إلى الدولة اللبنانية عبر مخرج يقوده بري مع السعودية، على أن يقطف الثنائي ثمار هذا السلاح بصلاحيات أوسع داخل الدولة.

0: بحلقتنا الصيفية بتنضم إلنا عن جديد الأخصائية بعلم التغذية الدكتورة سالي صوايا، لأنه بالصيفية بيزيد الاهتمام بشكل جسمنا وشو بده نشوفه العالم نحنا وعلى البحر.
1: بونجورين مع زفان،
2: غذاء وتغذية مع الدكتورة سالي صوايا.
1: مع زفان
0: دكتورة سالي، صباح الخير.
3: صباح النور زفان،
0: كيف لك قلب؟ كيف منيح اللي في سالي's diet right على الانستغرام لما يصير لنا شي. لنضلنا متذكرين التغذية.
3: ايه والله اشتقتلكن انا كمان،
0: وان نحنا كمان كتير اشتقنا لك. بالصيفية ان شاء الله هيك منرجع regularly كل نهار اربعة او اربعة ايه اربعة لا حسب وقتك وحسب يعني شو عم بصير بالبلد. اليوم رجعتنا رح تكون مع الاير فراير، الطنجرة اللي بتطبخ على الهواء. هلأ قبل بمرة كنا عم نحكي ناس مع ناس ضد، ناس فهمانين ناس مش فهمانين. شو أهم شي نعرفه عن الاير فراير لكل الناس اللي بدهم يجربوها ليأكلوا أكل صحي أكتر؟
3: أوكي زبان، كتير موضوع حلو ومهضوم ومعك حق. هي الاير فراير بتشتغل أنه بتدور الهواء السخن كتير بسرعة حول الأكل، وهي اللي بتعطينا إذا بدك القوام المقرمش واللون الذهبي اللي عادة هي بتتميز فيه الأكلات المقلية. بس هون نحن من دون الحاجة للقلب الزيت، عرفت؟ وهي لأنها مسكرة مظبوط فبيبقى الهواء سخن وبيطبخ الأكل بسرعة. ونحن كتير بنستخدمها بتعرف لطبخ اللحوم، الدجاج، السمك، الريديس، البطاطا، الخضرة. يعني بتعملها إذا بدك طريقة كتير هينة للطبخ ومريحة كتير. وحتى بتعرف أنا بسخن أيام الأكل فيها لأنه هيك بيضل الأكل مقرمش، إذا حطيته بالمايكروويف هيك بيطرى. سو بالإير فراير عم بيعطينا إذا بدك كونسيستنسي أو قوام تكستر أحسن.
0: أنت بتستعمليها؟
3: إيه أكيد أكيد، فيها فوائد. بلش أحكي عن الفوائد.
0: طافي، لأنه كتير ناس بيقولوا غيرت لهم حياتهم بالمطبخ الإير فراير.
3: صح 100%، ان عندها فوائد الاير فراير صحيه كتير. يعني اول شيء نحن عندنا انخفاض كبير بمعدل الدهون والسعرات الحراريه. سو الاير فراير انت بتحط بس معلقه زيت للكيلو مثلا البطاطا اللي نيه اللي انت بتستعملها، سو بتخفف كتير من محتوى الدهون والسعرات. يعني فيها توصل لتقريبا 80% اقل.
0: سو انت بس تحطي ملعقه زيت، يعني بدك كل البطاطات تغمسيهم يعني تخلطيهم بالزيت مش على الوجه.
3: مظبوط، حط لهم شويه بهارات وهيك وبحط لها معلقه زيت. هلا ما ننسى الديب فراينج او القلي يعني كتير بيمتص زيت، ونحن معلقه زيت كبيره فيها 135 سعره حراريه و15 جرام من الدهون. سو ديفنتلي وقت

0: ملعب إن كان الأمريكيين أو الأوروبيين، وهنا الخلافات الأمريكية الأوروبية تمثل دور كبير في هذا الإطار، موضوع إيران وغيره. أستاذ أندري، نعود إليك إلى لوغانسك ونسأل أيضا عن تصريحات الكرملين بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب بنهاية اليوم إذا انسحبت القوات الأوكرانية من الأقاليم الروسية. هل بات الموقف الروسي مرتبط بالتحرك الأوكراني باتجاه حل النزاع؟ وماذا أيضا عن خيارات موسكو في حال استمرار نظام كييف بتنفيذ أوامر الداعمين الغربيين الأوروبيين بالتحديد بإطالة أمد النزاع؟
1: الخيارات في الواقع محدودة، لأن القضية ستحل إما بوسائل دبلوماسية أو بوسائل عسكرية، وهذا ما تحدث عنه قائدنا العام والقيادة السياسية لبلدنا. فإن لم يكن زيلينسكي يريد العمليات أو الإجراءات الدبلوماسية ولا يريد سحب القوات من دونباس، وهذا يمكن أن يكون خطوة لبداية الحوار السلمي، فسوف نحقق أهدافنا على الأرض بالوسائل العسكرية، وتستمر العملية العسكرية الخاصة، وسينفذ عسكريون المهام المنوطة بهم لتحرير الأراضي المحتلة لروسيا. حاليا يوجد بعض النجاحات، وألاحظ انهيارا جزءا ما في خطوط الدفاع الأوكرانية، لديهم عوز في الرجال وكذلك في الذخائر، لا سيما وسائل الدفاع الجوي. ومع كل هذه المشكلات صعدوا النشاط الإرهابي، وهذه المسيرات التي وردها الغرب باتت تستخدم أكثر فأكثر ضد أهداف مدنية والبنى التحتية المدنية. لكننا سوف نستمر بتنفيذ المهام الماثلة أمامنا، والسبيل الوحيد هو القضاء البدني على المقاتلين الأوكرانيين في أراضينا والتحرك نحو الأهداف المحددة. إن لم يكونوا يريدون عملية السلام، فستجري عمليات قتالية حتى تنفيذ المهام التي كلفنا بها.
0: وتحدثنا عن الدعم الأوروبي ويؤثر بشكل مباشر عما يجري على الميدان. أستاذ ناصر، هل بات الموقف الأوروبي يزداد شرخا بشأن التعاطي مع الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد أصوات هنا تغير نهج المسار الأوروبي بموضوع الدعم غير المشروط بالتحديد إلى كييف، إلى حد اعتبار بأنه زيلينسكي لم يعد أصلا موضع ترحيب في عواصم أو بعض العواصم الأوروبية؟
2: بالتأكيد هذا ما يحدث، لأنه هناك متغيرين. المتغير الأول هو بأنه أوكرانيا تستنزف الاتحاد الأوروبي، يعني بدأت بعض الدول الأوروبية وبعض القيادات السياسية تقتنع بأنه حرب أوكرانيا لن يكون هناك طائل منها، وبالتالي المسألة ستكون يعني حالة استنزاف للطرفين الأوروبي والروسي وفق الرؤية الأمريكية. النقطة الأخرى وهي النقطة الشعبوية التي تقول طالما بأنه الولايات المتحدة تقول دائما بأنه مصلحة الولايات المتحدة أولا، فإذا على الأوروبيين أن يفكروا أيضا في مصلحتهم أولا. مصلحتهم تقول بأنه عليهم إعادة هندسة العلاقات مع روسيا مرة أخرى، حتى وإن كانت روسيا بالنسبة لهم عدو، حتى وإن كانت هناك خلافات كبيرة فيما بينهم، ولكن على الأقل هناك أصوات تنادي بأنه تكون العلاقة بين روسيا والأوروبيين كما العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. هم أعداء أيضا، وكل طرف يعتبر الطرف الآخر هو عدو الأول، ولكن هناك اتفاقيات اقتصادية، هناك تعاون اقتصادي، هناك مصالح كبيرة تدار الأزمات بين الجانبين، وبالتالي يجب على الأوروبيين والروس إدارة هذه الأزمة من أجل مصلحة الطرفين. هذا ما يطرح الآن روسيا، وهنا نقطة إيجابية بأنه أكثر من مرة أعطت إشارة بأنه ليس لديها مشكلة في عودة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأوروبية، ولكن يجب نهاية ملف أوكرانيا أولا. وبالتالي يعني هناك خطوات قد تأتي، إذا لم تكن من هذه الحكومات ستكون من الحكومات القادمة، يعني حتى منتصف العام القادم الانتخابات الفرنسية سيكون لدينا يعني موجة من الضبابية في المشهد الأوروبي، ولكن بعد بلورة من سيكون الرئيس الفرنسي القادم سواء كانت أقصى اليمين لوبين أو أقصى اليسار ميلونشان، هذا يعني بأن هناك تغيرات كبيرة في الاتحاد الأوروبي، لأن فرنسا تستطيع

0: قيادة الموقف الأوروبي نحو تغيير جذري، خاصة بأن ميرتس أيضا لا يمانع هذا التغيير، وكلا المرشحين أو كلا الطرفين، يعني إذا تحدثنا عن اليمين وقص اليسار، يعتبرون بأنه يجب بناء علاقة مع روسيا أو إعادة هندسة العلاقة مع روسيا مرة أخرى.
1: ترامب يستفيد هنا من موضوع الانقسام الأوروبي بطبيعة الحال. أستاذ مصطفى، كيف ستتعاطى إدارة دونالد ترامب مع حالة الانقسام الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا بالتحديد؟ هل البيت الأبيض يملك أوراق للضغط على أوروبا لاتخاذ موقف موحد في دعم أوكرانيا؟
2: ده سؤال ذكي جدا استاذ ريني. الحقيقه اداره ترامب بتتعامل مع الانقسام الاوروبي برغماتيه شديده جدا. بتقول للاوروبيين اوكرانيا امن اوروبي مش ملف امريكي، نمره واحد. نمره اثنين، البيت الابيض عنده اوراق ضغط حقيقيه على اوروبا، الناتو، الوجود العسكري الامريكي، تنسيق الاستخباراتي، ملف الرسوم. بس توحيد اوروبا مش سهل، لان في دول شايفه ان روسيا تهديد وجودي زي بولندا ودول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وكذا. في دول عندها مشاكل كبيره جدا ماليه وسياسيه وضغوطات شعبيه. التعب الاوروبي باين واضح جدا، ما تحولش من حساب انسحاب كامل من دعم اوكرانيا، ولكن في نقاشات جوه اوروبا على التكلفه، مش ان هم يتخلوا بالكامل عن كييف، هم عايزين يحسسوا الروس ان هم ليهم ثقه. اوروبا للاسف عندها مشاكل كتيره جدا، وفي بعض الاحيان بيكون في ما اسميه بالعمل الاستراتيجي. يعني لما دخلوا يحاولوا يأذوا الروس في موضوع الغاز والنفط الروسي اللي تأذى، يعني ألمانيا على سبيل المثال، شركات عربيات يعني خسرت كتير جدا جدا جدا، شركات صناعية كتيرة مشيت من ألمانيا. كلفة التدفئة والطاقة والمحروقات وكذا في أوروبا، ارتفاع التضخم، كل الكلام ده خلى موقفهم ضعيف جدا. ترامب بيستفيد بالكلام ده، عايز يضغط على الأوروبيين أكتر علشان يشيل المظلة الأمنية والدعم الكتير اللي حاصل من نهاية الحرب العالمية الثانية للأوروبيين.
1: وهناك أيضا يعني رسائل أرادت أن تبعثها موسكو عبر التصريحات، أستاذ أندري أعود إليك، إلى بريطانيا أو إلى أوروبا بشكل عام، بأنه بريطانيا هنا تحرض الدول الأوروبية على التسلح المطلق والاستعداد لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. ما مدى استعداد موسكو لمثل هذه التطورات؟ وهل تجد روسيا فعلا بأنه العلاقة مع بريطانيا بلغت نقطة اللا عودة؟
3: من غير الحكيم أن نعتقد أن روسيا ستحارب مع حلف الناتو المتوحد بنفس الوسائل التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة. في حال النزاع المباشر، أحب أن أذكركم بأن روسيا دولة نووية، وحاليا وسائل الإيصال تم تحديثها، ولا يوجد عند أي دولة في العالم أسلحة قادرة على اعتراض المنظومات الأحدث الموجودة قيد الخدمة العسكرية في روسيا. لذا فالرؤوس الحامية التي تعتقد أنها ستستطيع أن تحارب روسيا في ميادين القتال يجب أن يهدئوا نفسهم، كما قال قائدنا العام حاليا. من المحتمل أن تستخدم القوات النووية التكتيكية والاستراتيجية لحماية مواطنينا، وأعتقد بالطبع أن لدينا جميع الإمكانيات للمحو عن وجه الأرض الدول المعادية الموجودة حاليا في الواقع. هم يحاولون أن يقوموا بحرب هجينة بما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ونكشف هناك وجود جنود وجنرالات من الناتو الذين يساعدون بصورة غير رسمية المسلحين الأوكرانيين، كما يمدون القيادة الأوكرانية السياسية العسكرية المجرمة، وبذلك أن يضعفوا بلدنا. ولكن إذا حدث هناك نزاع مباشر وخطر على روسيا، فيجب أن ننظر إلى ما حدث سابقا. لقد غيرنا عقيدتنا النووية والآن حق اللجوء إلى السلاح النووي توسع كثيرا. هذا كان يفترض أن يهدئ الدول الغربية، ولكن الآن عندما لم يعد هناك التزام بأي اتفاقات، ولم تعد تعمل الاتفاقات المتعلقة بردع القوات الصاروخية الاستراتيجية، فهذا يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة قد تصل إلى الحرب العالمية الثالثة التي قد تكون نووية، أي أنه طريق خطر جدا الذي تمضي به الدول الأوروبية. ويكثر الحديث عن السلاح النووي، لكنهم للأسف لا يدركون أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون أو مهزومون، سيكون أرض محروقة.
1: لذلك نسأل، على الرغم من تعقيد الوضع البريطاني على الصعيد الداخلي، أستاذ ناصر، طيب ما أهداف بريطانيا من إطالة أمد النزاع الأوكراني؟ هل تريد الحرب العالمية الثالثة فعلا؟ هي ترفض الحل السياسي بشكل قاطع، وهناك حتى تعبير عن مخاوف بريطانية أوروبية من التقارب الروسي الأمريكي.
0: لا، يعني أهداف بريطانيا ليست أنه يكون هناك حرب عالمية ثالثة، ولكن بريطانيا أن تحاول أن تلعب دور على المسرح الدولي. يعني لنتذكر بأنه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كان من المفترض بأنه بريطانيا تريد أن تكون قوة عظمى. هي تحاول أن تلعب الدور الغائب للولايات المتحدة، وبأنه هي والأوروبيين يشكلون تحالف. ولكن ما هو وزن الدعم البريطاني لأوكرانيا؟ هل بريطانيا قادرة على تعويض الدعم الأمريكي مثلا؟ هل بريطانيا قادرة على أن تكون هي القائد لمسألة دعم أوكرانيا؟ لا ماديا ممكن ولا عسكريا ممكن، لا في التقنيات ولا في الدعم المادي. وبالتالي يعني كما تحدثت في البداية، عندما يغيب الصوت الأمريكي يخرج الصوت البريطاني، ولذلك هذه المناكفات يعني ستبقى موجودة ما بين لندن وما بين موسكو وما بين باريس وبرلين. أيضا يعني هناك لعبة في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الغربية دائما، هي الهروب من الأزمات الداخلية إلى الأزمات الخارجية. يعني بريطانيا الآن هي فيها أزمات كثيرة في الداخل، ورئيس الوزراء البريطاني الحالي لديه مشاكل في حتى قيادة حزبه، وبالتالي هو يريد أن يصدر نفسه على أنه المواجه لروسيا. ولكن كل هذه التصريحات تضع جانبا، النقطة الأساسية الآن هي في موقف الولايات المتحدة وماذا تريد، إذا كانت تريد إنهاء هذه الأزمة فعلا أم لا. يعني الولايات المتحدة نجحت فعليا وبشكل يعني فج ونوعا ما صفيق سياسيا بأن تحول الأزمة على أنه هي من طرف روسيا والأوروبيين هم من يعرقلون. يعني قبل سنتين كنا نتناقش هنا حتى معكم في البرامج حول بأن الولايات المتحدة كيف تدفع الأوروبيين والروسي لخسارات بعضهم البعض وإلى وضع الأوروبيين أمام المدفع. الآن النقاشات تقول بأنه لا، الأمريكيين هم مندفعين نحو الحل السياسي والأوروبيين هم من يعرقلون. بسؤال بسيط، هل هناك أدوات أوروبية للعرقلة؟ الجواب هو لا، لا يوجد أي أدوات أوروبية للعرقلة. بالتالي هي الولايات المتحدة من تلعب.
1: ما هو التفاوض عليها أن يكون على أيضا الجميع. يعني التفاوض أستاذ ناصر ليس فقط أمريكي روسي، وأيضا أوروبي غربي أطلسي روسي، على تأسيس ضمانات أمنية تحفظ أمن كل من روسيا ودول الأوروبية.
0: صحيح، كلامك جدا صحيح، ولكن أين حصلت مفاوضات بين الأطلسي وروسيا؟ أين حصلت مفاوضات بين الأوروبيين وروسيا؟ لم تحصل هذه المفاوضات.
1: ما لأنهم لا يريدونها، ما هنا السؤال وروسيا. تماما، ما هو ترامب
0: كانوا يريدونها، ولكن الولايات المتحدة استثنتهم. عندما ذهب ترامب إلى مقابلة الرئيس الروسي في ألاسكا استثنى الأوروبيين ورفض أن يكون الأوروبيين موجودين على الطاولة أساسا، وخرجت يعني أزمات كثيرة، كيف نحن نمول هذه الحرب ونحن ندعم. وعندما يأتي التفاوض تتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا بشكل مباشر. يعني هذه هي العقدة الأساسية. أعتقد كما تحدثت، سواء انتهت حرب أوكرانيا أو لم تنتهي حتى نهاية منتصف العام القادم، أو حتى يعني مثل هذه الأشهر في شهر 7 أو 8،
1: نعم،
0: سيتغير الموقف الأوروبي، سيكون هناك قيادة فرنسية جديدة ستقود الموقف الأوروبي إلى إعادة رسم المصالح وإدارة المصالح، لأنه لا يوجد خيار، لا يوجد بديل عن هذا الأمر. يعني لا يوجد رفاهية الاختيار بأنه تبقى روسيا عدو ونبقى في عقوبات معها ونبقى في مسألة التمويل بخمسين ومائة مليار سنويا لا تنتهي.
1: هل ممكن لأي تغيرات أوروبية أن تنسحب على إعادة حسابات أمريكية أيضا أستاذ مصطفى؟ أن نشهد مرونة معينة ولو حتى نسبيا من قبل دونالد ترامب تجاه القادة الأوروبيين وأيضا العواصم الأوروبية لإشراكهم في أي مفاوضات أو حوار؟
2: مبدئيا يعني واشنطن وإدارة ترامب مش عايزة تتحول الحرب الأوكرانية لحرب بحرية مفتوحة في البحر الأسود، وده هيرفع كلفة التأمين والشحن والأكل وكذا، لكن هو بيضغط على الأوروبيين عشان يعرفهم حجمهم وإنهم يعني هم بيدفعوا ثمن الحماية الأمريكان، وبناء عليه لابد أن ترضخ أوروبا وترجع على العلاقات التجارية عشان يتم السيطرة على التضخم، عشان ما يكونش فيه مشاكل، يعني مشاكل هتعمل يعني هتعطل يعني حرية الملاحة التجارية الدولية في البحر الأسود. أي تعطيل للتفاوض مع موسكو هيبقى مشكلة، الأوروبيين لابد يضغط عليهم، لأن أي مشاكل أو هجمات في البحر الأسود هيؤدي ل يعني ضغوطات اقتصادية، هيهدد الأمن التركي، الدولة في الناتو. ترامب عايز يتأكد أن صادرات الحبوب والطاقة والملاحة وأمن تركيا حتى أمن شرق أوروبا كل ده يعني ماشي بشكل سموث، شكل ناعم ولطيف يعني، وده حي يعني لابد ان يضغط على الاوروبيين ان يعود الوضع الى ما قبل بدايه العمليه العسكريه في فبراير 2022، ويحصل تفاهمات والضغط على اوكرانيا، لما اوروبا تبدا تقول للاوكرانيين خلاص يعني احنا محتاجين نعمل سلام، لان الموقف الحقيقه مضر جدا بالاوكرانيين، مضر بالروس، مضر بالاوروبيين، مضر بالامريكان، مدير الاقتصاد العالمي، وينبغي ان يتوقف تماما. وفي ظني وتقديري ان مع انتخابات التجديد النصفي هتكون فرشور يعني حرب ايران توقفت وحصل اتفاق، وكذلك يفضى الرئيس ترامب لحلحله الموقف بين روسيا واوكرانيا، وينتهي الوضع بشكل تام، لان الاقتصاد العالمي لا يتحمل اطلاقا استمراريه امد هذه الحرب، ولا حتى الاوروبيين متضررين الاكبر اكثر من روسيا، الاوروبيين مضرورين اكثر من روس.
1: أريد أن أشكر الضيوف، فعلا الحديث يطول في هذا الملف ولكن للأسف وقتنا انتهى. أشكر من لوغانسك الخبير العسكري والسياسي أندري ماروتشكو، من برلين رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات أستاذ ناصر زهير، ومن ديترويت الشكر للباحث في الاقتصاد السياسي والعقد الدولية مصطفى يوسف، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة دائما عبر RT. في أمان الله.

0: من قمة المجد يبدأ التحدي الأصعب. بعد تتويج تاريخي بمونديال 2022 بيدخل منتخب الأرجنتين بطولة 2026 تحت ضغط كبير، لأنه رح يكون مطالب بالدفاع عن اللقب. الجماهير الأرجنتينية بعد عايشة فرحة الكاس اللي حملها الأسطورة ليونيل ميسي، لكن السؤال اليوم، هل رح تقدر الأرجنتين تكرر الإنجاز؟ المنتخب بيملك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، إضافة إلى خبرة كبيرة بمختلف الخطوط. أصعب شيء بكرة القدم مش الوصول إلى القمة، بل بالبقاء فيها. على فكرة، آخر منتخب نجح بالحفاظ على لقب كأس العالم كان البرازيل عام 1962.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار، ميديا تريد 81 81 63 15.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية. موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21
3: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب $0.55.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي.
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني تدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بيي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 3 حزيران 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات رومي واكد جمعة، إلان شديد خليفة وسافيو بوساب.

أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية تنطلق في واشنطن بعد قليل، فهل يطيح الميدان الملتهب بإيجابية المسار التفاوضي؟ ترامب قلق من استمرار القتال في لبنان، ولنتنياهو مجنون بالفعل. حركة دبلوماسية فرنسية سعودية تجاه لبنان في الساعة المقبلة. مجلس الوزراء يبحث غدا المستجدات الراهنة والامتحانات الرسمية، إما التأجيل أو الإلغاء. إدانات عربية للتصعيد الإيراني المفاجئ على الكويت والبحرين، عون لتجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات. بين واشنطن وطهران خط التفاوض مستمر، وترامب قد ألتقي الخامنئي في وقت ما.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. على وقع الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة لقرى ومدن الجنوب وردود حزب الله التي طالت كريات شمونة، تنطلق بعد قليل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن في جولة ثانية بعد جولة أولى انعقدت أمس وصفتها الخارجية الأمريكية بالإيجابية والتي تتقدم باتجاه اتفاق شامل. وقبيل انعقاد الجولة الدبلوماسية في واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انزعاجه من استمرار نتنياهو بالقتال في لبنان. وفي سياق الحراك الدبلوماسي باتجاه لبنان، من المرتقب أن يصل في الساعات المقبلة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة تستمر 3 أيام. كذلك يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان برفقة السفير السعودي الجديد في لبنان لمناسبة انطلاق مهامه رسميا. ووسط الواقع الأمني المأزوم، يلتئم غدا مجلس الوزراء للبحث في المستجدات الراهنة، ويجري التداول بمعلومات تفيد بإمكانية إلغاء الامتحان الرسمية أو تأجيلها نظرا للخطر المحدق بسلامة الطلاب. إقليميا، تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط تعقيدات متزايدة، فيما أثار تصعيد إيراني مفاجئ تجاه الكويت والبحرين تساؤلات حول تداعياته على المشهد الخليجي ومسار الاتصالات الجارية في المنطقة. البداية من محلياتنا.
4: إذن المفاوضات الدبلوماسية في واشنطن ووقائع الميدان خطان يسيران بعكس بعضهما البعض. فإسرائيل كثفت غاراتها منذ الصباح على بلدات ومدن الجنوب وصولا إلى خلد وسينيق، فيما دوت صافرات الإنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان. حسين معنا والتفاصيل.
5: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت اليوم أزرارية وأرزاي وكوثرية رز والمبنى المهدد في بلدة الخرايب وبلدات الغندورية وفرون وصديقين والبازورية ب3 غارات وعرب صليم وعتشيت وبلاط وبلدة دبين بأكثر من 7 غارات. كما رفع اليوم الطيران المسير من وتيرة استهدافاته التي أوقعت حتى الساعة أكثر من 13 شهيد وعدد من الجرحى، آخرها 3 غارات على بلدة شحور قضاء سور. إحدى الغارات استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية أثناء نقلها جرح الغارة الأولى. وبحسب المعلومات الأولية، أسفر العدوان عن استشهاد مسعفين بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح. كما بدأ اليوم الطيران المسير عدوانه باستهداف منطقة الحوش في شارع الميادين، ما أدى إلى استشهاد 4 عمال سوريين، واستهداف آخر في شارع المعمورة أيضا في الحوش أدى إلى استشهاد 2 فلسطينيين. وفي عرب صليم، أسفر العدوان عن استشهاد مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، وعلى طريق صديقين كورنا أفيد عن سقوط شهيدين. كما أدى استهداف دراجة دراجة نارية في منطقة تبنين إلى سقوط شهيد. الطيران المسير استهدف أيضا اليوم النبطي فوق وحبوش حيث سقط شهيد، وفي دير الزهراني يفيد عن وقوع إصابات. كذلك في كفر تبنين استهدف منزلا بالقرب من مركز للجيش اللبناني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا، وقد استهدف صريفة وشخور والغندورية وتبنين وبرعشيد وصفد البطيخ، كما استهدف المنصوري وسهل القليلي. وفي شمال النهر استهدف القصف المدفعي كفر تبنيت وأرنون النبطي فوق وعلي الطاهر وجبشيت. من جهة ثانية وبعد اتصال بأحد الأشخاص من بلدة السكسكية وهو نازح في منطقة الميومية في صيدا، تم إخلاء المبنى الذي يسكنه، وحتى اللحظة لا يوجد أي بيان أو معلومات رسمية تؤكد طبيعة هذا الانذار أو مصدره، فيما تسود حالة من الترقب والقلق في المنطقة بانتظار صدور توضيحات رسمية. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البياضة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وعلى وقع الميدان المشتعل تستكمل اليوم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن في جولة ثانية بعد الجولة الأولى التي انعقدت أمس، والتي علقت الخارجية الأمريكية عليها مشيرة إلى أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
4: وقد استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاق المفاوضات بتصريح أعرب فيه عن انزعاجه من استمرار نتنياهو بالقتال في لبنان، وأضاف لصحيفة نيويورك بوست: تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة وقلت له إنه مجنون تماما.
3: هذا ويتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عبر اتصالات مكثفة مع السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان ندى معوض مسار التفاوض المباشر في واشنطن. ومن قصر بعبدة أعلن الوزير السابق الياس المر بعد لقائه الرئيس عون أن التفاوض في ظل الحرب ليس أمرا مستغربا، بل هو المسار الطبيعي الذي تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية.
6: أكبر ضماني للبنان أنه في لجنة عسكرية عم بتفاوض باسم البلد، لأنه هاي الضباط عم بيمثلوا كل الشعب اللبناني اللي كله وراء المؤسسة، وهاي الضباط والمؤسسة العسكرية دفعت دم على أرض لبنان بكل المحطات اللي مرق فيها البلد من سنة 69 لليوم.
4: في مجلس الشيوخ الفرنسي التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمو أبي رميا رئيسة لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية سيناتور كريستين لافارد وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، وجرى بحث للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وأعرب أبي رميا عن أمله في أن تفضي المفاوضات القائمة إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وعودة الأسرى وإطلاق عملية إعادة الأعمار. وكان تشديد على ضرورة حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية والمؤسسات الرسمية فقط، وعلى أن لبنان لا يجب أن يكون رهينة بيد أي طرف سواء كانت قوى خارجية أو قوى محلية. وجرى نقاش حول مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة البحث عن صيغة جديدة تضمن وجودا دائما لقوات اليونيفيل على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لضمان حفظ السلام، على أن تأتي هذه الصيغة بناء على طلب رسمي من رئاسة الجمهورية اللبنانية والقوى الأساسية في البلاد.
3: رأى العميد الركن المتقاعد دكتور الياس أبو جودة عبر صوت كل لبنان أن التفاهم بين واشنطن وطهران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال أبو جودة إن ذلك على أن تمنح إسرائيل حرية التحرك في لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله.
7: في احتمال انه يوقع الجانبين مذكرة تفاهم تمتد لستين يوم قبل للتمديد بموافقة مشتركة، وخلال هيدي الفترة يعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وبتلتزم ايران بازالة الالغام، كما ترفع الولايات المتحدة الامريكية الحصار عن الموانئ الايرانية، وبتمنح اعفاءات جزئية من بعض العقوبات اذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وايران. تداعياته على لبنان رح تكون مشروطة بتسليم سلاح حزب الله مقابل انسحاب الاسرائيلي من لبنان. بالمقابل المفاوضات بين لبنان واسرائيل تبحث امنيا مرحلة كيفية تسليم سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.
4: من المنتظر وصول الموفد الرئيس الفرنسي جان-إيف لودريان إلى لبنان في الساعات المقبلة في زيارة تستمر لثلاثة أيام. وعلى جدول محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في الجنوب وموقف لبنان من إطلاق النار. كما سيتطرق لودريان إلى ملف اليونيفيل بعد انتهاء مهامها نهاية العام. وبحسب ما بات معلوما فإن فرنسا وعددا من الدول الأوروبية وأخرى عربية أبلغت لبنان استعدادها لإبقاء قواتها في الجنوب حتى إحلال السلام الشامل.
3: إلى ذلك يتوقع أن يصل إلى لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان برفقة السفير السعودي الجديد وطاقم السفارة. وتتجه الأنظار إلى دلالات هذه الزيارة نظرا إلى توقيتها في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع والتطورات الإقليمية المتقلبة.
4: يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس للبحث في المستجدات الراهنة. وذكرت معلومات أن من بين المسائل المطروحة على طاولة المجلس مسألة إلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها خصوصا بعد حادثة الخردلي ونظرا لصعوبة التنقل ولا سيما في مناطق الجنوب.
3: وفي السياق أكد النائب إدغار ترابولسي اعتراض لجنة التربية النيابية التي تمثل الأهالي والطلاب والمعلمين على قرار وزيرة التربية ريما كرامي بإجراء ثلاث دورات لامتحانات البكالوريا لأسباب عدة. وكرر مطالبة الوزيرة بتأجيل الامتحانات الرسمية إلى 15 من تموز المقبل. ومما قاله لصوت كل لبنان:
8: على مسافة أسبوع من انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في العالم ينتظر اللبنانيون بحماس تشوبه تحديات الوضع الأمني والاقتصادي متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم الذي يجري تنظيمه في الولايات المتحدة المكسيك وكندا وهي المرة الأولى التي تصدر.
3: نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونعود لمتابعة نشرة الأخبار.
4: سأل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي لماذا لا تقوم الدولة بجولة عالمية من أجل تأمين الدعم لجنوب لبنان كما حصل في غزة، مشددا على أن لبنان ليس بحاجة لقروض وزيادة الدين بل لدعم.
3: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع النائب هادي أبو الحسن الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات لا سيما المتعلقة بالمفاوضات ووقف إطلاق النار. وتم البحث في مسألة إنمائية تتعلق بإقامة مشروع للطاقة البديلة لقرى وبلدات منطقة المتن الأعلى والمناطق المجاورة ضمن حرم سد القيسمية قيسماني، على أن تبدأ الخطوات العملية المتعلقة بالتمويل والإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
4: جاء وزير الطاقة جو صدي في طرابلس الشمال وتفقد بداية محطة التكرير في منطقة نهر البارد، ثم انتقل إلى محطة تكرير الصرف الصحي في طرابلس وأنهى زيارته في جولة على محطات تكرير مياه الشفا في منطقة وادي هاب. الوزير صدي أكد أن هدف الزيارة متابعة شؤون المنطقة الإنمائية.
3: قبيل انعقاد سينودوس أساقفة الكنيسة الاثنين المقبل في بكركي بدأت صباح اليوم أعمال الرياضة الروحية السنوية للأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مارشارا بطرس الراعي على أن تنتهي ظهر السبت. كنسيا أيضا أعلنت الرئاسة العامة في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات موافقة البابا لاوون الرابع عشر على تعيين يوم 25 من شهر تموز المقبل موعدا للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباويا.
4: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة البلدين الشقيقين وخرقا لمبادئ القانون الدولي. وأكد عون تضامنه مع الكويت والبحرين داعيا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.
3: وكان الهجوم الإيراني على مطار الكويت قد أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية. وأعلنت البحرين عن تدمير ثلاث صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية.
4: الخارجية الكويتية دانت الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات والتي استهدفت منشآت مدنية فجرا.
3: الخارجية القطرية بدورها أعربت عن إدانتها الشديدة هجمات إيران على الكويت والبحرين بما في ذلك استهداف مطار الكويت. وفي السياق بحث وزيرا خارجيتي السعودية وقطر هاتفيا مستجدات المنطقة والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.
4: مستشار رئيس الإمارات محمد بن زايد أنور قرقاش دعا إلى موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك في ظل التصعيد الإيراني باتجاه الكويت والبحرين، واعتبر أنه لا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدف الجميع.
3: الخارجية الأردنية رأت في الاعتداءات الإيرانية تهديداً لأمن البحرين والكويت واستقرارهما وسلامة أراضيهما وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
4: المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، واليوم أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأضاف يقولون إن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية وقد ألتقيه في وقت ما.
3: وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني قد أكد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مطلع على جوانب المفاوضات كافة.
4: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد استهداف مصنع للأسلحة في منطقة تامبوف الروسية، وشنت مسيرات أوكرانية ضربت على سان بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي.
3: الكرملين علق على الهجوم الأوكراني بالمسيرات على سان بيترسبورغ متواعدا بأن الردود الروسية على مثل هذه الهجمات ستكون بطابع منهجي.
4: قد ينقسم اللبنانيون على كل شيء ولكن ليس على عشق كرة القدم، فكيف تبدو الحماسة قبيل أسبوع على انطلاق مباريات كأس العالم؟ وهل سيتثنى للبنانيين متابعة مجريات هذا الحدث الرياضي عبر شاشة تلفزيون لبنان؟ تقرير يلقي الضوء للزميل رأفت حرب.
8: على مسافة أسبوع من انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في العالم، ينتظر اللبنانيون بحماس تشوبه تحديات الوضع الأمني والاقتصادي متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم الذي يجري تنظيمه في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، وهي المرة الأولى التي تستضيف ثلاث دول هذا الحدث، مع ارتفاع التكاليف ما قد يشكل عائقا أمام شريحة من اللبنانيين. هل يكون النقل المجاني متاحا أمام الجميع؟ رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان أليسار نداف أكدت في اتصال مع صوت كل لبنان أن العمل جار بجدية منذ 3 أشهر لتأمين نقل مباريات كأس العالم بشكل مجاني عبر تلفزيون لبنان، ونتيجة المفاوضات ستظهر الأسبوع المقبل. وتعود حقوق نقل المونديال في الدول العربية إلى شبكة بي إن سبورتس وفي لبنان لشركة كيبل فيجن، حيث تصل كلفة الاشتراك الشهري لمشاهدة المباريات في المنزل إلى $95 بحسب ما أكد وكيل شركة كيبل فيجن جورج عبد المسيح لإذاعة صوت كل لبنان، مشيرا إلى أن الطلب بدأ منذ أكثر من شهر.
9: كل شيء بينزل IPTV بطريقة وعم تتسوى كتير، $25 $50 بالسنة بيمشوا، بس ما بتعرف أي ساعة بيوقفوا، أصلا مش قانونية، هذا بايرسي، هذه مشكلة عالمية كتير كبيرة مش بس عنا بلبنان. ما حدا قدر يتبطلها، ما حدا بيعرف سيرفرات مركبين بأي بلد، وبيعطوك IP ببوكي مع بوكس أندرويد أما شيء وبتطلع والعالم بيحضروا، بتحضر عادي على بدك كاباسيتي انترنت حتى ما تقطش ما تعمل بافرين كل الوقت.
8: المقاهي في مختلف المناطق بدأت تعد العدة مع توقعات بأن تشهد زحمة مشاهدين، بينما ستشهد واجهة بيروت البحرية عرضا للمباريات النهائية لكأس العالم. وتبقى كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم قادرة على أن تشكل متنفسا بعيدا من الهموم السياسية والأمنية والضغوط المعيشية.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، أما الحرارة فستتراوح بين 19 درجة و 28.
3: كان في هذه النشرة: جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية تنطلق في واشنطن بعد قليل، فهل يطيح الميدان الملتهب بإيجابية المسار التفاوضي؟ ترامب قلق من استمرار القتال في لبنان ولنتنياهو مجنون بالفعل. حركة دبلوماسية فرنسية سعودية تجاه لبنان في الساعة المقبلة. مجلس الوزراء يبحث غدا المستجدات الراهنة والامتحانات الرسمية إما التأجيل أو الإلغاء. إدانات عربية للتصعيد الإيراني المفاجئ على الكويت والبحرين، عون لتجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات. بين واشنطن وطهران خط التفاوض مستمر، وترامب قد ألتقي خامنئي في وقت ما.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: نشاطات، تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بنشاطات اليوم نضيء على ندوة فكرية ثقافية مميزة بعنوان التربية المدنية والتنشئة الوطنية في لبنان، خبرة ومسار في الفكر والممارسة مع البروفيسور نمر فريحة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور، وتحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان.

0: دورها في المجتمع اللبناني، كيف عم تأثر على المجتمع وعلى تنشئة الجيل الجديد. هذا أكيد الواقع شوي مؤسف، لأنه ما عم يعطي المنهاج اللبناني المخرجات اللي لازم يعطيها بهالحق الهادى. يعني عم يضلوا الطلاب كأنه بيمروا على المادة مادة دراسية عنده فيها امتحان، مش إنه مادة تبني فيه شخصية ويعملوا يعني يكون تصرفاتهم وسلوكهم ومشاركتهم بالمجتمع بشكل إيجابي كما يتوقع.
1: نعم.
0: أكيد كانت النبذة دي تفاصيل عن هالموضوع هذا، وفتنا كان بالمنهاج كان بالمادة كان بطريقة إعطاء كان بتأثيره على الجيل وانعكاس التأثير على على على السلوكات اليومية اللي بنشوفها بالشارع بالبيت بالوطن وهكذا.
1: نعم. بروفيسور فريحة، حضرتك يعني عندك العديد من الإصدارات العلمية والتربوية والثقافية حول المواطن والمواطنة وأهمية تربية هالأجيال القادمة على محبة هالوطن قبل كل شيء واحترام الذات واحترام الآخر. هون من موقع حضرتك أنت كمان يعني مسؤول وبروفيسور بهالإطار التربوي، لأي مدى المناهج اليوم لبنانياً تعنى بهالموضوع أو على الأقل تبني لتعطي أهمية فيما بعد لها المواضيع التربوية اللي هي مهمة أولا لتنشئة الأجيال وثانيا لنقدر هيك نحترم بعضنا البعض وليقدر يبنى الوطن على المواطنة الصحيحة؟
0: المناهج كنصوص يعني إذا جينا المكتوب بنلاقي لا بأس يعني جيد، ولكن وقت بنطبق المناهج
1: تطبيق
0: نقع بالإشكالية.
1: نعم.
0: يعني الأول شيء اللي عم يطبقوا المناهج اللي هن الأساسي أو المعلمين أغلبهم منهم مدربين على تقديم المواد هاي اللي بترتبط بتنشئة المواطن بشكل سليم. اليوم في طرائق حديثي في طرائق عاملين كتير عليها أبحاث واختبارات ومبين أهميتها، الأستاذ اللبناني لا يستعملها. نحن بعد نلجأ بطريقة المحاضرة، نطلع بالنص بنشرحه، بالكاد بنسأل سؤال لشي تلميذ وبنعتبر سكره الكتاب وبصير نعمل امتحان. هاو المواد هني اللي بناء الإنسان، لا يبنى الإنسان بالمحاضرة، الإنسان يبنى اللي هو بيشارك في نشاط معين.
1: نعم.
0: من هون إنه المناهج لازم تترجم بأنشطة، حتى هي لازم تمص على أنشطة، والأساتذة لازم يتدربوا كيف بيحولوا الحصة الدراسية اللي هي 50 دقيقة إلى نشاط للطلاب. دائما بتحول لنشاط، صار الطالب مشارك، صار عم يدور عن معلومة، صار عم يدور على حدث، صار عم يبدي رأيه، صار عم يحلل. هودي كلهم مفقودين من المستفي من حاضر يكون الطالب بيشرب واللي بمزاد الآخر بيطلع على النص وبيجي بسمنه، يعطوني مسابقة خطية بيجي برد عليها جواب، هاي إضافة مسابقة. وهي المادة بحد ذاتها المواد الاجتماعيات مهملة بلبنان، ولأنه بيحطوا لهم الكوفيشنت كتير واطي بالامتحانات الرسمية، يعني الكل كأنهم عم يساعدوا بعضهم سلبيا لتهميش هالمواد هاي اللي مجتمع مثل مجتمعنا عايش صراع وعايش خلافات بحاجة لإلها. أنا بشوف مجتمعنا بحاجة لبناء أجياله أكثر ما بحاجة ليطلعون علماء ورواد فضاء يمكن.
1: نعم.
0: هذا مش المواطن أنا عم دور على، أنا بدي مواطن يقتنع بالعيش مع مواطن تاني مثله، يقتنع إنه هذا الوطن هو مش لإله لوحده، ومش هو اللي بيصنف العالم من عملاء ومن وطنيين. هذا مثلك مثل غيرك، وفي حضرية الدي أرضاي هاي الأشياء مفقودة من المدارس، وهذا اللي عم نركز عليه وعم ندعي المهتمين والمسؤولين وأصحاب القرار إنه خلل هون ومش صعب علاجه، ليش عم تغمضوا عينيكم؟
1: نعم. بروفيسور فريحة، يعني حضرتك سلطت الضوء على واقع التربية المدنية بلبنان وعلى دورة ببناء الهوية

0: الانتاجية الوطنية والتحديات يلي عم بتواجه هالطلاب. من أبرز هالتحديات ذكرت حضرتك كمان يعني التحولات الاجتماعية والسياسية، ونحن بنعرف أنه لبنان يعني مكون من عديد من الطوائف. نحن بنقدر أكيد نكون نجتمع على طاولة حوار ونقاش وانفتاح على الآخر، ولكن أوقات بيصير في يعني هيك نعرات طائفية، أوقات بيصير في على السوشيال ميديا هالشباب وهالصبايا يعني يؤخذوا بهالموجة. هون أهمية التربية ودور التربوي، يعني اسمح لي كمان ركز على كلمة التربوي بهالإطار.
1: أنا بوافق الرأي، لأنه أي مجتمع تعددي بيحتاج لشغل وجهد أكثر من المجتمع العادي. ما يبقى تعددي، هو تعددي يبقى غنى، منه شيء سلبي التعدد، هو نوع من الاغتناء. ولكن للأسف أنه بمجتمعنا التعددية معكوسة بالطائفية، منعكسة بالطائفية، والطائفية عم تجر بإشياء مواقف سلبية أكثر ما في مواقف إيجابية. لذلك اللي قايمين بالمهمات التربوية عليهم مسؤولية كبيرة كتير جدا، لا بكيفية صياغة هالشخصية اللي قدامهم لتكون شخصية متفائلة مع غيرها، منفتحة على غيرها، وبدها تعترف بغيرها مثل ما غيرها عم يعترف فيها. يعني التعدد بيستند إلى شيء أساسي، الاعتراف المتبادل بالاختلافات مش الخلافات، إنه نحن مختلفين. إن كان اللي بيخلق مسيحي خلق مسيحي، واللي خلق مسلم خلق مسلم، إنه بنيجي بنعاتب بعضنا ليش خلقت مسلم ليش خلقت مسيحي، هذا غلط. إنه اختلافنا الديني هذا شيء واقع وبنعترف فيه. الأهمية إنه كيفية استثمار الإيجابيات بهالتنوع الموجود عندنا لبناء الوحدة الوطنية. يعني من هو مسلم لبناني ومسيحي لبناني وأرمني لبناني وعربي لبناني، هيك لازم تكون الغاية من تنشئتنا بالمدارس. وهي دي مثل ما قلت، هاي بتطلب فعلا جهد، بتطلب فعلا اختصاص، بتطلب نوع من التكريس الذات لمصلحة وطنية. بحاول عم عدهم شخصيا، ما بلمسهم بالمدارس تبعنا ولا حتى بالجامعات، مثل كأنه بالمدرسة بالجامعة بسبقنا نبلع مواد دراسية، عدوا مواد وبلعوا وتعوا سمعوا وخذوا علامات عالية وجيبوا بالشهادات وروحوا توظفوا. طيب بكل هودي وين الوطن؟ وين المجتمع؟ مش موجود.
0: نعم، على أمل يعني دايما يكون في تنشئة واعية للأجيال المقبلة. ونحن بدنا نتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان البروفيسور نمر فريحة، اللي دايما تضيء على التربية المدنية والتنشئة الوطنية بلبنان. وبالفعل نحن بحاجة لأمثالك بهالوطن ليبنوا الأجيال المقبلة أو الأجيال القادمة على الأقل محبة هالوطن ومعرفة يمكن حدودنا وحدود الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر بهالوطن.
1: أكيد أنا بشكركم على استضافة، نهارك مبارك يا رب.
0: شكرا لحضرتك البروفيسور نمر فريحة. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم والمخرج روي جبور.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 2/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,541,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، الديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,137,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام $2.40 نسكافيه 3-in-1 30 ظرف $4.60 في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في واشنطن يبدأ الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية بعد قليل بعد اجتماع أمس والذي وصف بالجيد، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني بالتزامن مع التصعيد العسكري في الجنوب، ويهدف هذا الاجتماع إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة شحور بثلاث غارات مسيرة، إحداها استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى سقوط شهيدين مسعفين وعدد من الجرحى. أعلن الجيش اللبناني أن المسيرة الإسرائيلية التي استهدفت آلية للجيش على طريق دير الزهران النبطية أدت إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، هذا وتم انتشال جثة شهيد عسكري من الجيش اللبناني في بلدة النبطية الفوقة بعدما كان قد استهدف من مسيرة أثناء تنقله على دراجة نارية في البلدة، وقد عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثمان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي مركافة وتجمعات لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصاروخين موجهين وصليات صاروخية. تزامنا أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مسغاف عام في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. تعليقاً على الاستهداف الإيراني للكويت والبحرين، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وأمنها وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، مشدداً على رفضه للسلوك الإيراني الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ويعرض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد. رأت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تقديم الدعم في كل ما تتخذه الكويت والبحرين من إجراءات لحفظ السيادة والأمن. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني هاتفيا مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران وكيفية خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع الوساطة لمعالجة جذور الأزمة سلميا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: لأن لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: الوحش
4: وحش
5: وحش
6: وحش تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
10: صوت كل لبنان.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: اتفاق أم تفاهمات بما يشبه شراء الهدوء بالوعد بإنهاء الحرب؟ ما حظي بكثير الاهتمام العالمي وسمي اتفاقا إيرانيا أمريكيا بقي في دائرة الغموض وبقي في دائرة القيل والقال.
2: كثرت التحليلات والمقاربات، ذهب البعض للقول إنه تفاهم مبدئي شبيه بمسودة قرار لتهدئة الحرب المستعرة بين الجانبين وسط تفاؤل حذر واستمرار العقد التفاوضية.
1: إما عظيما ومجديا، وإلا فلا يكون هناك اتفاق. تصريح للرئيس الأمريكي رفع مستوى التفاؤل باتفاق جيد بالنسبة لواشنطن، ولكنه رفع كثيرا احتمالية الحرب مع بقاء هرمز عرضة للضربات والتوترات وبقاء ساحات أيضا رديفة حاضرة مثل لبنان.
2: وهل ثمة علاقة بين الهدنة الجديدة بين حزب الله وإسرائيل التي أعلن عنها ترامب والمفاوضات الأم بين طهران وواشنطن؟ هل ثمت تأثير؟ هل سيؤدي ذلك أو يسرع الاتفاق بين طهران وواشنطن؟
1: ما أفضل الممكن في أي اتفاق أمريكي إيراني. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيوف حوارنا من القاهرة الباحثة في شؤون الشرق الأوسط الأستاذة مها الجمل. أستاذة مها، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك خلدون، وأهلا بك عارف، أهلا بكم.
2: ومن العاصمة الألمانية برلين معنا الصحفية راغدة بهنام، مراسلة قناة العربية في برلين. أهلا بك أستاذة راغدة في استوديو الحدث. نبدأ معك من برلين أستاذة راغدة، يعني من الحدث الأخير والتطور الأخير اللي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بعد تهديدات إسرائيل بضرب الضاحية، حيث اتصل يعني قال برئيس الوزراء الإسرائيلي ودفعه إلى التراجع عن خططه، وقال أنه تم تمديد الهدنة بين حزب الله وإسرائيل. برأيك هذا التطور الجديد والربما المفاجئ للبعض والسريع، هل له علاقة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، ويمكن أن تسهل أو تزيل إحدى العقبات أمام الوصول إلى ولو تفاهم مبدئي ومذكرة تفاهم؟
4: لا، من دون شك هذا الاتصال كان بسبب، يعني السبب الرئيسي كان بسبب هذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرد أن يكون أو أن تتخذ إيران ذريعة إضافية ربما للانسحاب من هذه المفاوضات، وللقول بأنه يعني نحن سنوقف هذه المفاوضات لأنه الطرف الأمريكي والإسرائيلي لم يلتزم بجمل لبنان يعني بهذه التهدئة. ولكن يعني هذا الاتصال أيضا يجب أن نأخذ الكثير مما صدر عنه بشيء من الحذر، لأنه يعني أولا هكذا اتصالات بين الرؤساء الأمريكيين والإسرائيليين هي ليست جديدة، دائما ما نسمع باتصالات خاصة بين ترامب ونتنياهو يوبخ فيها الرئيس الأمريكي يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب يعني لبنان أو غزة أو ما إلى ذلك. ولكن هل سيلتزم نتنياهو فعلا بما طلب إليه الرئيس الأمريكي؟ هناك علامات استفهام حول ذلك، يعني ربما في العلن يقول نتنياهو بأنه الآن هو قبل بالتهدئة، ولكن قد يتخذ حجة في الأيام القليلة القادمة للقول بأنه حزب الله استهدفنا ونحن نرد عليه، وهو يعني أصلا ترك الباب مفتوح أمامه هكذا رد، عندما قال يعني عندما شاهدنا أو سمعنا بيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقارناه بما صدر عن الرئيس الأمريكي، نرى بأنه هناك اختلافات في ترجمة هذا الاتصال، لأنه البيان الإسرائيلي قال بأنه نحن نحتفظ بحق الرد على حزب الله إذا ما استمر بمهاجمتنا. والآن يعني نحن نرى أن حزب الله لا يمكن لجمه، الحكومة اللبنانية عاجزة عن لجمه، وهو يعني يتصرف بناء على توجيهات إيرانية باستمرار الرد على إسرائيل. لذلك يعني نعم، ربما مساع من الطرف الأمريكي للتهدئة ولعدم إعطاء إيران ذريعة إضافية لعرقلة المحادثات الجارية، ولكن على استفهام كبيرة حول ما إذا كانت فعلا ستفضي إلى يعني استمرار هذه المفاوضات وإلى يعني في اتفاق أخيرا على مسودة المفاوضات القادمة.
1: نعم. نعود إلى القاهرة إليك أستاذة مها الجمل. بداية أود أن أعرف قراءتك لما يجري بين واشنطن وإيران، كيف تقرأين المشهد؟ هل هو ورقة تفاهم؟ هل هو اتفاق مبدئي؟ هل هي مجرد تفاهمات؟ ما الذي يجري عمليا وفق ما لديك من معطيات؟
3: يعني الحديث عن هذه التطورات أو المفاوضات، لنقل إنها تعتبر طويلة الأمد. يعني حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح بين الولايات المتحدة وإيران. هذا يعود كذلك لأن النقاط الخلافية لا تزال قائمة، و يعني حتى وإن بدأ إن طرف يحاول التنازل أو الوصول لحل وسط، ولكن في النهاية النقاط الخلافية لا تزال موجودة. ربما ترامب كان يتحدث يعني اليوم إنه قد يكون هناك اتفاق الأسبوع المقبل. هذا ليس جديدا، يعني هو قاله قبل كده، قبل ذلك يعني، إنه نحن على وشك التوصل إلى اتفاق، ثم بعد ذلك يحدث أن لا يحدث اتفاق. يعني كما حدث أمس أنه إيران تحدثت بشكل واضح عن أنها أوقفت، أو هناك كانت أنباء عن أنها أوقفت التفاوض بسبب التهديد أو الضربات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا التهديد لبيروت. ف كل هذه النقاط بتجعل أن الأمر هو ليست مناورة، ولكن هي التفاوض، النقاط الخلافية، يعني لا يوجد حل واضح وحاسم لها، لأنها نقاط كبرى، يعني زي الاتفاق على تخصيب اليورانيوم ونقل اليورانيوم المخصب مثلا. إيران لا تريد أو لا توافق بشكل واضح على نقل هذا اليورانيوم المخصب لأي دولة، سواء لروسيا أو للولايات المتحدة أو لأي، يعني ألا يخرج من إيران. وفي المقابل هي نقطة خلافية مع الولايات المتحدة. فحتى الآن يعني كل هذه التطورات والتفاصيل لها علاقة بأنه هي محاولة ربما لكسب الوقت يعني بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تريد الانخراط مرة أخرى في حرب واضحة مع إيران، يعني يبدو ذلك. فهي ولا الطرف الآخر أيضا يريد الانخراط في هذه الحرب. فأعتقد أنه هي مسألة كسب وقت من الطرفين، وتحديدا من الولايات المتحدة التي لا تريد أن تنخرط مرة أخرى في هذه الحرب بهذه الطريقة، حتى وإن كانت تلوح بها من وقت لآخر.
1: نعم، نعود مجددا إلى برلين. إليك أستاذة راغدة، هل تعتقدين عمليا أن من مصلحة ترامب الآن الذهاب نحو التهدئة؟ هل ما حقق أكسبه أوراق قوة يمكن أن يسوقها للداخل وكأنها نصر معين؟ لأن البعض يقول أننا قد نشهد يعني ضربات تتجدد بمكان معين، بعد ذلك يمكن أن نذهب عمليا وبشكل جدي نحو المفاوضات، ماذا تقولين؟
4: هلا نحن نشهد اصلا يعني ضربات بين الفينيا والاخرى. كان هناك قبل بضعه ايام ضربات امريكيه قالت انها لمنصات صواريخ ايرانيه، وردت ايران باستهداف بارسال مسيرات الى الكويت. يعني الهدنه يتم كسرها، هي ليست هدنه ثابته بمعنى الكلمه منذ ان تم الاتفاق عليها. من دون شك الرئيس الامريكي يريد التوصل لاتفاق. يعني هو قادم على انتخابات في نوفمبر، انتخابات نصفية، هناك مخاوف كبيرة من أن يخسر الجمهوريون، يعني وتحديدا الذين يناصرون الرئيس ترامب في هذه الحرب، أن يخسروا مقاعدهم. لأنه أصلا يجب أن نتذكر بأنه قاعدة ترامب وترامب نفسه قبل أن يصل إلى السلطة كانوا يعني هم يرفضون الدخول في هذه الحروب الطويلة الأمد، وكان دائما ينتقد حروب العراق وأفغانستان ويقول بأنه أنا لن أدخل أبدا في حرب طويلة. ولكن من جهة أخرى إيران من الواضح أيضا بأنه هي أيضا تريد التوصل لاتفاق. الخسائر التي منيت بها بالضربات الأمريكية الإسرائيلية هي خسائر كبيرة جدا، هي حتى لا تنكرها. يعني نحن نسمع تصريحات من سمعنا من قبل يومين أيضا من الرئيس الإيراني يقول، يدعو إلى الهدوء، يدعو الداخل الإيراني للهدوء، ويقول نحن سنتجاوز هذه المحنة، يتحدث عن غلاء الأسعار، عن التضخم الكبير الذي يعني يصيب الداخل. واضح أنه إيران تعاني أيضا، يعني هي تنزح تحت ضغوط مالية كبيرة، وهذا بدأ يضغط عليها ويضغط يعني شعبيا عليها. هناك مخاوف من أن تعود المظاهرات للخروج في الشارع، وهذا ربما ما يراهن عليه الطرف الأمريكي، يعني أن تبدأ هذه المظاهرات للخروج مجددا، تضغط على النظام لكي يسقط أخيرا. ولكن الآن نحن يعني في الواقع في لعبة من صبره أطول. الإيرانيون معروفون بأنهم صبرهم طويل جدا. عرقجي يعني هو كتب أصلا كتاب يعني قبل عقود عن فن المحادثات، فن التفاوض، يقول من يفقد صبره أولا هو الذي يكون خاسر. والآن يعني إذا نظرنا إلى إيران أيضا أو إلى النظام الإيراني تحديدا، نرى بأنه هو ليس لديه ما يخسره، يعني ليس لديه أكثر ما يخسره. هو الآن في مهمة انتحارية إذا أردنا القول، يمكنه أن يفشل المنطقة برمتها شرط أن لا يفقد. لذلك من هنا يجب أن نفهم وجهة النظر الإيرانية لنعرف بأنه بالفعل هناك يعني هناك إرادة كبيرة داخل النظام الإيراني لتوصل الاتفاق، ولكن أيضا هناك نوع من المهمة الانتحارية التي يعني تسعى إليها إيران، تريد أن تفرض شروطها لأنها يعني تراهن على أن يفقد الرئيس ترامب صبره قبلها، خاصة وأنه نرى بأنه الضغوط الاقتصادية كبيرة جدا، الخسائر الاقتصادية العالمية كبيرة جدا بسبب إغلاق مضيق هرمز. لذلك هذا هو الرهان الإيراني، وفي المقابل الرهان الأمريكي بأن تخرج التظاهرات ويزيد الضغط على النظام وأن يرضخ النظام أولا. لذلك فعلا لا أحد يمكن القول من سينكسر قبل الآخر، لا يمكن أن نتنبأ بكيف سيرد الشارع الإيراني إذا ما كان فعلا سيخرج لإضافة هذه الضغوط على النظام.
2: نعم
4: إلى ماذا، إلى متى سيبقى؟
2: نعم، لكن أستاذ راغد يعني شكرا لما هذا التوضيح. هناك أيضا من يقول إن النظام الإيراني عمليا على طاولة المفاوضات، يعني كما أشرت ليس لديه الكثير ليخسره ونفسه أطول، بينما في المقابل الرئيس الأمريكي تحت ضغط انتخابي، الانتخابات النصفية في أعتقد في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية وربما التضخم، يعني هو أيضا تحت ضغوط كبيرة ولا يريد أن يدخل في حروب. بالإضافة إلى ذلك أن إيران يعني الآن إذا راهن على الشارع سيزداد القمع، يعني بعد في خاصة سيستغلون ظروف الحرب. ولو رأينا ما تم التوصل إليه، يعني إيران لحد الآن لم تقدم شيئا لأمريكا، ستفتح مضيق هرمز وسيتم تأجيل التفاوض على اليورانيوم، وربما لن تضرب دول الخليج، يعني سيعود إلى مرحلة ما قبل الحرب، وبالتالي أنا أمريكا لم تحقق شيئا.
4: يعني هذه هي المسودة، مسودة التفاهمات التي تراجع عنها رئيس ترامب في اللحظات الأخيرة، قال بأنه طلب أدخال تعديلات عليها، لأنه بالفعل هي لم تكن تتناول المسألة النووية، لم تكن تتناول مسألة الصواريخ الباليستية ولا مسألة التدخلات في المنطقة. لذلك يعني أمام الانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه من كبار الجمهوريين، كبار القادة الجمهوريين، يعني وكانت هناك انتقادات شديدة، يعني كان هناك كلام على أنه لو وافق الرئيس ترامب على هذه المسودة سنكون فعلا يعني تراجعنا إلى مكان أسوأ من الذي كنا عليه في الاتفاق الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما. لذلك هنا يعني عاد الرئيس ترامب وقال بأنه أريد أن أضيف نقاط إضافية ونحن نتفاوض عليها الآن. يعني بالفعل هناك حاجة أمام الرئيس الأمريكي لكي يضيف نقاط أبعد من مجرد فتح مضيق هرمز، ويعني لجعل الأسواق تستتب ربما. وهذا الآن يعني ما هو يراهن عليه، يراهن على أنه إذا ما أبقت الولايات المتحدة الحصار على النفط الإيراني، هذا يميها بخسائر فادحة جدا يوميا، ويزيد من أزمتها الخانقة الاقتصادية، وربما يزيد النقمة. يعني بالفعل هي كما ذكرت لعبة صبر، من يسقط أولا، يعني من يسقط صبره أولا ربما هو الذي يكون الخاسر.
2: نعم شكرا. نعود إلى القاهرة إليك أستاذ مها، برأيك ما لم تقدمه إيران حتى الآن يمكن أن تقدمه في الجولات القادمة من التفاوض، وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي؟ طبعا مسألة الصواريخ، برنامج الصواريخ الباليستية لم يعد يتم الحديث عنه على عكس ما كان يروج له ترامب قبل الحرب. الآن هل يمكن لإيران أن ترضخ وتتنازل عن سيادتها على مضيق هرمز؟ يعني لن تحصل على رسوم، ويمكن أن تقدم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي؟
3: يعني لا أعتقد أنه مسألة مضيق هرمز ستقدم فيها هذه التنازلات الكبيرة، يعني لأنه بالأساس هذه تقريبا الورقة الأخيرة يعني في يد إيران حاليا، الضغط على اقتصاد العالم، الضغط على الاقتصاد عامة، فبالتالي هذا يحرك الدول للتفاوض معها، أو ربما الضغط على الولايات المتحدة أو وقف الحرب. يعني كل هذه النقاط لها علاقة بمضيق هرمز التحكم فيه بشكل أساسي، يعني هي الورقة الأخيرة تقريبا بالنسبة للنظام الإيراني. هناك كان شبكة CBS نيوز الأمريكية مثلا كانت بتتحدث قبل أيام عن أنه المخابرات الأمريكية مثلا بتعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بعد إصابته أنه يعني موجود في موقع غير معلن، وبالتالي التواصل مع مبعوثيه صعب، وهذا يؤخر من وتيرة المحادثات مع الولايات المتحدة. يعني دي نقطة من النقاط. نقطة التفاوض على مضيق هرمز زي ما ذكرت، يعني هي الورقة الأخيرة للتفاوض، أو الورقة الكبرى ربما في يد إيران الآن. يعني صناعة سلاسل التوريد وصناعة الشحن وما إلى ذلك، يعني لن تكون هناك تنازلات، لأن هي تحدثت عن ربما أن تفتح المضيق اللي هو طوال الوقت. يعني تقول إيران أنه هو مفتوح، ولكن أنه تفتحه جزئيا في مقابل أن يكون في رسوم تحصل يعني لصالح إيران. وبالتالي لا أعتقد أن مسألة مضيق هرمز مثلا، كما قلت أنه استبعاد نقطة الملف النووي بالأساس حاليا الولايات ترامب يواجه انتقدت عليها من الجمهوريين، ربما ذلك يجعل إنه إيران تضغط في هذا المنطلق بشكل واضح، لأنه بيؤثر على العالم وليس فقط على دول معينة أو عليها هي أو على أي دولة أخرى. يعني
2: طيب، بالنسبة للصواريخ البالستية، يعني يتم يعني الحديث عنها أبدا لا يتم التطرق إليها، رغم أنها يعني برنامج الصواريخ بس كانت أحد مبررات الحرب، يعني لماذا يغيب الحديث عنها في المفاوضات الراهنة؟
3: يعني ربما لأنه هناك يغيب التفاوض، لأن كما ذكرنا هذا انتقاد واضح لترامب في أنه هذه النقطة ليست واضحة في التفاوض. ربما تغيب لأنه هي الطريق مسدود، ربما لأنه هناك دعم كذلك من روسيا، هناك دعم من الصين، قد يكون الدعم أنه أي قرار قد يصعد إلى مجلس الأمن يستخدم فيه حق النقد الفيتو من قبل روسيا والصين مثلا.

0: مباشرة على الهواء من موسكو.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: بلا قيود،
3: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
2: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين. بحضور ضخم وتغطية كبيرة، انطلاق فعالية منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026. موسكو تدعو لندن للتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا. حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي موضوعنا الأول، انطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 من يونيو حزيران 2026 بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وأقليما وتغطية إعلامية واسعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الحوار البراغماتي، الطريق نحو مستقبل مستقر، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية. وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفا واسعا من الملفات، بدءا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار. وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026 في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية. وعن أهمية تطوير العلاقات مع السعودية، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمتريف:
5: تطوير العلاقات مع السعودية مهم بالنسبة لروسيا، ولدينا عدد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب بأسواق الطاقة، كما لدينا استثمارات مشتركة مع المملكة لا سيما بمجال البنية التحتية. مشاركة السعودية في هذا المنتدى جادة للغاية، حيث يحضر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وبالطبع ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع السعودية التي يعد دعمها لمنتدى سان بطرسبرغ أمرا بالغ الأهمية.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي ملف العملية العسكرية الخاصة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدعو بريطانيا مجددا إلى التخلي عن الخطوات العدوانية ضد روسيا وعن دعمها لنظام فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن موسكو قررت إدراج 5 أشخاص من الأوساط الصحفية والخبراء البريطانيين على قائمة الحظر الخاصة بسبب نشرهم معلومات مضللة عن روسيا. وجاء في بيان الخارجية الروسية: تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة الحظر الروسية لتشمل عددا من أعضاء الأوساط الصحفية والخبراء البريطانيين المتورطين بنشر افتراءات ومعلومات كاذبة حول سياسات القيادة الروسية والأحداث الاجتماعية والسياسية في بلادنا، فضلا عن أولئك الذين يدعون إلى مواصلة الضغط على موسكو وتكفيفه تحت ذريعة الرد على العملية العسكرية الخاصة. وحذرت موسكو من أن أي محاولات بريطانية للإضرار بسمعة روسيا الدولية ستقابل برفض قاطع، وقالت: نحذر من أن أي جهود تبذلها النخب السياسية البريطانية لتأجيج كراهية روسيا والإضرار عمدا بسمعة بلادنا الدولية وتصعيد دوامة العقوبات المعادية لروسيا ستواجه حتما برد حاسم. وأكد البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة الحظر الخاصة بها ردا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها بريطانيا. وجاء في البيان بشأن فرض عقوبات شخصية على مواطنين بريطانيين: سيستمر العمل على توسيع قائمة الحظر الروسية ردا على الإجراءات غير

0: الاقتصادية التي اتخذتها السلطات البريطانية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الأوروبي والدولي الأستاذ محمد عبد الله. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني نبدأ من دعوة روسيا لندن إلى التخلي عن دعمها لسياسات نظام زيلينسكي العدائية تجاه روسيا. لماذا تكرس السلطات البريطانية كل طاقتها ومواردها لدعم نظام كييف متجاهدة المشاكل الداخلية؟
1: لا شك أن بريطانيا لا زالت تعيش أوهام الماضي في الوقت الذي طوى فيه العالم أوهامها الاستعمارية وصفحتها الإمبراطورية، ولكنها لا زالت أسيرة مختبراتها الاستعمارية رغم تفكك المنظومة القطبية القديمة مع نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن هنا يمكننا القول أن السياسة البريطانية الجديدة هي محاولة استحضار سياسة تشرشل القديمة لإعادة بناء سطار حديدي جديد حول روسيا كما فعل سابقا ضد الاتحاد السوفيتي بحجة حماية أوروبا من التهديدات الروسية المزعومة. حتى الآن يبدو أن بريطانيا لم تغادر مربعها الاستعماري وتنظر إلى روسيا كعائق أمام هيمنتها على أوروبا، مستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتحاول اليوم أن تجعل من أوكرانيا منطلقا للحرب ضد روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الأوكراني والشعوب الأوروبية الأخرى، ضاربة بعرض الحائط كل مستقبل القارة كان من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تتحرك فعلا بريطانيا منفردة؟ الجواب بالطبع لا، فهي تعمل ضمن منظومة غربية متكاملة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتحاول من خلال ذلك فرض نفسها كقوة محركة لأوروبا. وهنا لابد من التأكيد أن جميع القرارات التي تتعلق بأوكرانيا تؤخذ داخل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بالرغم من خروج بريطانيا من البريكس ولا زالت تعمل بالتنسيق معه، كذلك الحال التنسيق مع الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا وتسليح أوكرانيا وتبادل المعلومات الأمنية معها، إضافة إلى كافة أشكال المساعدات العسكرية والمادية لأوكرانيا. يعني نحن نلاحظ بأن بريطانيا تفعل ما تريد عندما يتعلق الأمر في مواجهة روسيا، بين مزدوجين طبعا مواجهة روسيا في أوكرانيا. باختصار، بريطانيا تتحرك وحدها، لا تتحرك وحدها بل ضمن إطار الناتو والتنسيق مع الأوروبيين، ولكن في الوقت نفسه تحاول أن تتبنى موقفا أكثر تشددا داخل هذا الإطار، أي الإطار الأوروبي وإطار حلف شمال الأطلسي.
0: نعم، ما هي أهداف لندن من اللجوء إلى الدعاية العدائية المعادية لروسيا في وسائل الإعلام؟
1: إن تكريس بريطانيا مواردها لدعم نظام كييف، إضافة إلى الاعتبارات السياسية التي ذكرناها سابقا والتي تتعلق بالعداء التاريخي البريطاني للاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، هو وسيلة للهروب من استحقاقات داخلية تواجه القارة بمجملها وبريطانيا بشكل خاص من أزمات اقتصادية، وهي تتشكل في جزء منها بسبب تكاليف الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها أوروبا ضد روسيا والتي بدأت ترتد إلى دولها. وهناك سلاح الإعلام يلعب دورا أساسيا، والدعاية، وهو الإعلام هنا يلعب دور الدعاية أكثر منه إعلامي. الدعاية هي إعلام، هي ليست إعلاما بل هي هندسة وعي لإعادة شيطنة روسيا، لخلق حاجز نفسي يمنع أي تقارب مستقبلي بين روسيا وباقي الدول الأوروبية. وتدرك بريطانيا جيدا أن أي استقرار في أوروبا بعيد عن هيمنتها هو تهديد لنفوذها، ومن هنا تسعى دائما باستمرار إلى تصوير روسيا كتهديد دائم وجودي لأوروبا، وهي تدرك أنها لا تستطيع مواجهة روسيا، لذا تقوم بدفع دول أوروبا نحو صدام مباشر معها. وحول احتمالية مواجهة مباشرة، تحاول موازنة سياسة حرفة الهاوية مع الواقع والإمكانيات، وهي تعلم أن المواجهة المباشرة ستكون كارثية عليها، لذا تفضل حرب الاستنزاف بالوكالة، أي عبر أوكرانيا. وبالطبع روسيا حددت خطوطها الحمراء، وأي تجاوز بريطاني لهذه الخطوط لن يمر دون رد حازم ومؤلم، وحينها على بريطانيا أن تتحمل مسؤولية حساباتها الخاطئة. وبالطبع هنا لابد أن نشير أن روسيا تؤكد على الدوام أنها لا تسعى للتصعيد، ولكنها، وهذا الأمر تؤكده أيضا القيادة الروسية، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان مباشر أو غير مباشر يهدد أمنها القومي.
0: نعم، أعلنت الخارجية الروسية أن لندن تحرض الدول الأوروبية على مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. ما هي مصلحة بريطانيا واهتمامها بتأجيج التصعيد مع روسيا برأيك؟
1: أشك أن الاتهام بالتحريض على مواجهة عسكرية مباشرة فعلا يعكس مدى الاستياء الروسي من السياسة البريطانية التي تنتهجها ضدها. ولا شك أن هذه السياسة العدائية تكشفت منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. بالطبع وهي بالنسبة لروسيا ليست مجرد سياسة دعم لأوكرانيا، بل هي استراتيجية ممنهجة لأضعاف روسيا بشكل دائم. ويمكن النظر إلى هذا الجانب من عدة محاور استراتيجية، وأهمها بالطبع ضعف روسيا. وقد نلاحظ أنه منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا تعمل بريطانيا على رفع سقف الرهانات ومنع التوصل إلى أي حلول دبلوماسية، وبالتالي محاولة استنزاف روسيا لإضعافها عسكريا واقتصاديا، وحتى خلق، يعني إذا ربطنا كل هذه السياسة بالعمليات الاغتيالات التي حصلت في روسيا، وهنا يعني أعتقد بأن أصابع الاتهام قد تتوجه بشكل رئيسي نحو بريطانيا من خلال محاولة العبث في أمن روسيا. وهناك عامل آخر، وهو يعني محاولة التماهي مع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، بمعنى آخر أن بريطانيا تحاول أن تقدم نفسها على أنها الحليف استراتيجي، وبالطبع هي تمتاز بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولكن تحاول أن تخلق تمايزا مع دول أوروبية الأخرى الأقل تشددا، وتحاول أيضا إثبات أهميتها في تشكيل المظلة الأمنية في حال غياب المظلة الأمنية الكاملة الأمريكية، وبالتالي تقدم نفسها كقوة فاعلة على الساحة الأوروبية بديل إلى حد ما للقيادة الأمريكية أو للمظلة يعني تحاول بريطانيا من خلال ذلك قيادة الاتحاد الأوروبي وتصعيد السياسة العدائية باتجاه روسيا لمنع عودة روسيا إلى أوروبا.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 مارس 2026 عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من الردع النووي المتقدم. اليوم حذر سفير روسيا لدى السويد من أن موسكو ستتخذ جميع التدابير اللازمة بما فيها العسكرية التقنية لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا. يعني ألا يؤدي هذا الأمر إلى خطر نشوب حرب نووية في أوروبا تطال عواقبها الجميع؟
1: يدرك الجميع أي القوى التي تمتلك أسلحة نووية إن أي استخدام لهذه الأسلحة سيمثل دماراً شبه كامل لمن يتلقى الضربة الأولى، وهو ما يجعل القرار بالغ الصعوبة سياسياً وعسكرياً. وهنا يدخل في الحسابات سوء تقدير المخاطر التي قد تؤدي إلى اللجوء إلى هذا الخيار. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العقيدة النووية تقوم بمجملها على الردع وليس على الهجوم. مثلا لو أخذنا فرنسا كمثال، في فرنسا تسمى العقيدة النووية بالردع، ما يسمى بالردع الحاسم، وهي فكرة أو تتلخص هذه الفكرة بشكل أساسي على الرد على أي تهديد لمصالح الحيوية. وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى أن القنابل أو الأسلحة النووية الفرنسية والقنابل صغيرة نسبيا، وأن فرنسا تمتلك بضع مئات من الرؤوس النووية، أي أن مهامها دفاعية. لكن هذا التصعيد في التصريحات يمثل تحولا دراماتيكيا، ومن هنا تتغير العقيدة النووية نحو ما يسمى بالردع المتقدم الذي يمثل خروجا عن سياسات الردع التقليدية التي تعتمد على التوازن وعلى الغموض الاستراتيجي. تقرير الفرنسي بأنها خطوة ردعية ردا على تهديدات روسية مزعومة، وهذا الأمر طبعا يعني هذا الأمر اعتبرته روسيا خطا أحمر ولن تسمح بتجاوزه. يعني دائما هناك فرنسا تحاول جاهدة أن تشكل مظلة نووية لأوروبا لأسباب اقتصادية تتعلق بهناك هناك عاجز في الميزان الاقتصادي. الأسلحة تعتبر بالنسبة للفرنسيين بالتحديد تعتبر قطاع اقتصادي مهم قد ينتعش في ظل غياب المظلة الأمنية الأمريكية، وبالتالي فرنسا تطرح نفسها كمظلة أمنية لكل أوروبا. ولكن إذا يعني في المجمل التصريحات أو سياسة اللجوء إلى هذه الخيارات هي فعلا ما يمكن نسميها بالمقامرة، يعني فعلا مقامرة نووية تضع أوروبا يعني في مرمى نيران الروسية، والحقيقة روسيا بالطبع لأنه ستكون هي المهدد المباشر وهي المستهدف من هذا. وهذا الرد بالطبع هو تذكير فرنسا من مغبة المساس بهذا التوازن الاستراتيجي القائم منذ عقود. ولا شك بالطبع هنا ولا شك أن روسيا ستنظر إليه كعمل عدائي صريح وواضح ولا لبس فيه، ربطا بجميع السياسات الأوروبية والفرنسية بالتحديد منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا. والتبريرات الفرنسية لذلك كعمل دفاعي يمكن اعتباره فعلا كذر الرماد في العيون، لأن روسيا لم تشكل أبدا أي تهديد لأوروبا، ولا اليوم ولا غدا ولا المستقبل، لأن مستقبل روسيا داخل أوروبا نفسها. وهذه الخطوة طبعا إذا ما صارت فرنسا أو صار الأوروبيون بهذه الخطوة، وهو الهدف منها بالطبع محاولة تطويق روسيا نوويا، لأن منصات الأطلاق ستكون قريبة من الحدود في هذه الحالة، لأن إذا ما تم اعتماد هذه السياسة ستكون في بولونيا وستكون في دول البلطيق منصات للإطلاق، وهي مناطق قريبة للحدود الروسية، أو تجاوز أو يسقط ما يسمى بالعلم العسكري سقوط ما يسمى بالمسافة الآمنة، وهذا ما يجعل العمق الروسي تحت تهديد دائم. وأعتقد في جزء من هذه التصريحات أو من تلك السياسة وتقويض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لأن إشراك دول مثل بولندا ودول البلطيق هو انتهاك صارح لتلك المعاهدة، حتى هذه المعاهدة، لأن هذه الدول ليست دول نووية، وبالتالي نشر صواريخ نووية في دول غير نووية يشكل تهديدا بالنسبة، على الأقل بالنسبة لروسيا. ومن هنا أعتقد بأن هذه التصريحات لا تعدو محاولة تخويف ومحاولة إذا سميناها محاولة ردع، لأن من يقدم على هذه الخطوة يكون قد فعلا يقامر بمستقبل القارة بمجملها، وبالتحديد على أوروبا، على دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق، أن تكون حذرة من انتهاج سياسة أكثر عدائية، لأن روسيا تملك الإمكانيات وتملك الأسلحة ولديها حدود مشتركة مع جميع دول أوروبا الشرقية، التي بالطبع هي التي ستكون قاعدة لتلك الأسلحة. ومن هنا لابد من إشارة أخيرة بأن الأسلحة النووية يلزمها بنية تحتية خاصة غير متوفرة حتى الآن في الكثير من دول أوروبا الشرقية، باستثناء بولونيا. هناك بنية تحتية نووية مدنية وليست عسكرية، وبالتالي إذا ما سارت فرنسا أو أوروبا بهذه الفكرة، عليها طبعا لن تكون غدا، ولا يلزمها بنى تحتية نووية، إلا إذا تم وضع هذه الأسلحة في دول تتوفر لديها هذه البنية، وبالتالي تتم استعمالها. مثلا طبعا نحن بعيدين كل البعد عن اللجوء إلى الخيارات النووية.
0: الخبير في الشأن الأوروبي والدولي الأستاذ محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي غزة، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، وصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الفلسطيني أستاذ إبراهيم المدهون. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ إبراهيم، يعني نبدأ من إعلان حماس بأن كل ما يقال عن رفضها تسليم السلطة في غزة محض افتراء، لماذا تم تجميد عملية السلام في غزة برأيك؟
3: بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر وعدم التزامه بالمرحلة الأولى، وقتل فيما يقارب 1000 فلسطيني منذ توقيع الاتفاق، ومنعه إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الإيواء والوقود وحتى أصناف كثيرة من الدواء، واستمرار في إغلاق المعابر وتوسعته خط السيطرة من الأصفر إلى البرتقالي، ورفضه للعودة إلى الخط الأحمر كما هو في الاتفاق، معنى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض هذا الاتفاق عمليا. ومع ذلك الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس ما زالت متمسكة بالاتفاق وغير معنية بأي مواجهة، وهي تنادي الوسطاء والمجتمع الدولي والقوى الإقليمية للتحرك العاجل لوقف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه المتكرر على شعبنا وعلى قطاع غزة. الواقع الإنساني في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن كان على المستوى الصحي أو المستوى الغذائي أو المستوى اللجوء، هناك ما يقارب مليون فلسطيني الآن في العراء في خيام مخترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، هناك انتشار وتفشي للأوبئة، هناك انتشار وتفشي للقوارض والحشرات، الواقع صعب جدا ومؤلم جدا جدا. ومع ذلك إسرائيل ما زالت في غيه، رغم أنه منذ توقيع الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى لم يتبقى أسير إسرائيلي واحد، ولم تطلق رصاصة فلسطينية واحدة، والاحتلال هو يقوم بعملية عربدة الآن، عربدة على الاتفاق وعربدة على القيم وعربدة على الشعب من يعني الذي لا يملك إلا أن ينادي لعل أحد يستجيب.
0: نعم، لماذا توقفت عملية نقل السلطة في غزة رغم امتثال حماس لجميع الشروط واستعدادها للمشاركة في عملية السلام؟
3: لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق، وأرغم على هذا الاتفاق، ورفض هذا الاتفاق عمليا، ومنع دخول اللجنة الإدارية، وضع شروطا جديدة، ولم يلتزم بالمرحلة الأولى، ولهذا منع الاحتلال لدخول اللجنة الإدارية عرقل كل شيء. رغم أن حركة حماس خرجت من مشهد الحكومة وأعلنت تسليم الحكومة وسلمت الأسرى والتزمت بوقف إطلاق النار، فلم تطلق رصاصة واحدة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي من البنود المتعلقة به، أهمها البنود الإنسانية فضلا عن البنود السياسية كالانسحاب والسماح بإدخال اللجنة الإدارية التي تم الاتفاق عليها والتي تم تعيينها من مجلس السنة. هذا الرفض هو الذي يعني يعرقل الآن. متى إسرائيل يعني قررت أن توقف عدوانها وأن تنسحب وأن تسمح للجنة الإدارية بالدخول وممارسة عملها؟ بعتقد أن الاتفاق سينجح، لكن حتى اللحظة هناك رفض إسرائيلي لهذا الاتفاق ومنع إسرائيلي لأي عملية يمكن أن تتقدم في إنجاح الاتفاق.
0: نعم، ما الذي يفسر انعدام النشاط التام داخل مجلس السلام بالنظر إلى كل الأمال المعقودة عليه؟
3: لعدة أسباب. أولا يعني ضعف أو تراجع القابلية الأمريكية لشتت ترامب، ولتراجع ترامب نفسه عن الاهتمام بهذا الملف والمجلس، أيضا لرفض القوى الدولية لأداء وعمل المجلس واعتباره أنه موازيا أو بديلا عن الأمم المتحدة. الأمر الآخر الهيمنة الأمريكية المنحازة لإسرائيل بشكل كامل، والتي لم تستطع أن تتعامل وكأنها منظمة دولية. أنا أتحدث عن مجلس السلام، لم ينجح أن يتعامل كمنظمة دولية نزيهة وقادرة على أن تتعامل بتوازن في القضية الفلسطينية، فكان هناك انحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي. وأيضا رغم هذا الانحياز، الاحتلال الإسرائيلي رفض الاتفاق، وهو يريد فقط أن يعني يقوم بتشغيل المجلس لمصالح الكابينت الإسرائيلي ومصالح نزوات نتنياهو، بالإضافة للأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة، ويعني أهم حرب على إيران. معنى أن هذا المجلس أعتقد أنه فشل، وهذا يحتم على الأمم المتحدة التي يعني تم تفويض هذا المجلس أو مجلس الأمن، يتحتم عليه الاجتماع لحل هذا المجلس ولسحب التفويض ولسحب يعني الدعم له، وتدخل، ونحتاج إلى تدخل من مجلس الأمن لوقف الجريمة البشعة والوحشية الممتدة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، ضد المدنيين العزل في غزة. ولهذا أنا أعتقد أن مجلس السلام فشل، ميلادينوف فشل فشلا ذريعا، الرؤية الأمريكية ورؤية ترامب فشلت، ولهذا آن الأوان أن يتم تدخل من مجلس الأمن للعمل على إصلاح ما أفسدته هذه الرؤية المعتلة التي منحت للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الإبادة والقتل والتدمير والوحش.
0: على الرغم من هذه التطورات غير الإيجابية، يعني ما مدى احتمالية استئناف الجهود الدولية لحل الأزمة في غزة؟
3: حتى اللحظة لا توجد مؤشرات أو آفاق لتدخل دولي، كان من دول مركزية كالصين وروسيا للأسف، وهذا نحتاج حقيقة أن يكون هناك تدخل روسي وتدخل صيني، ويجب أن يكون خصوصا بعد الفشل الأمريكي. ولا يوجد أيضا مؤشرات تدخل من المنظمات الدولية المتعارف عليها والتي تمثل الشرعية الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، تم تحييدهم من الإدارة الأمريكية، من هذه الإدارة الأمريكية التي لا تعترف بهذه المنظمات وتتجاهل هذه المنظمات. ولهذا إن لم يكن هناك تحرك دولي حقيقي من أوروبا ومن روسيا ومن الصين، أنا أعتقد أننا سيبقى الحال على ما هو عليه طالما هناك عربدة وبلطجة أمريكية وإسرائيلية في منطقة.
0: الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفيما يخص العلاقات الروسية الليبية، بحث المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية الطاهر البعور مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أجانين مستجدات المشهد الليبي وأفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون الليبي الروسي بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم من ليبيا الخبير في الشأن الليبي الأستاذ إدريس أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ إدريس في برنامج بلا قيود.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
0: أهلا بحضرتك. يعني نتحدث معك اليوم عن العلاقات الروسية الليبية وعن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. يعني نبدأ من لقاء السفير الروسي في ليبيا بوزير خارجية حكومة الوفاق الوطني بالوكالة. يعني ما هو دور تكثيف الاتصالات بين روسيا وليبيا؟
4: شكرا على الإضافة. طبعا العلاقة الليبية الروسية علاقات قديمة وعريقة من أيام الاتحاد السوفيتي السابق، حيث كان هناك تعاون وأفاق كبيرة في التعاون في شتى المجالات. هذه العلاقات تأثرت ما بعد 2011 في ليبيا بسبب الأزمة الليبية والتام التي حدث في ليبيا. عن روسيا كانت معرضة لحدث في ليبيا، أعتقد أن روسيا خذت في تدخل في ليبيا، فروسيا حديها أن تفوت القصة وأن لها دور مهم في ليبيا التي تتع بموقع جغرافي مهم وأيضا مساحة جغرافية وأيضا إمكانيات كبيرة وأهمها طاقة. طبعا سابق وقعت اتفاقات كثيرة بين ليبيا وروسيا في عديد المجالات، في الطاقة، في السكة الحديد، في مجال التعاون العسكري. حكومة الوحدة الوطنية التي هي موجودة في السلطة منذ 2021 اتفاق جنيف تعاني من موضوع انها عدتها في ظل عدم الوصول او تصل الحل في ليبيا من اجل ان يكون هناك حل نهائي بموضوع الانتقال. وحدث انقسام في ليبيا ايضا، هناك حكومة الليبية في البلاد، وأيضا هناك الطرف المهم في العدلة وهو العام الليبي التي استطاعت أن تقوم بإنجاز تاريخي، إعادة بناء المؤسسة العسكرية وقضاء على الإرهاب في مساحة واسعة ليبيا وتأمين حدود ليبيا مع 6 دول. كما نعلم الجنوب الليبي يضل على 6 دول، أيضا منطقة مهمة، فاستطاع الليبي أن يسيطر عليه. وهناك تعاون أيضا كبير القيادة العامة الحكومة الليبية مع روسيا الاتحاد. روسيا طبعا دولة مهمة لليبيا ودولة تبحث عن مصالحها، لكن أرى أن في الانقسام الليبي وفي ظل وجود حكومة واحدة تبقى هذه اللقاءات البروتوكولية تحتاج إلى ترجمة من أجل التعاون. ربما في مجال النفط هناك تعاون، لأن المجال الوحيد اللي في ليبيا تعتمد عليه ليبيا هو مجال الطاقة ومجال النفط.
0: أنا
4: أما
0: عندي
4: في
0: سؤال عن
4: الأزمة،
0: هالموضوع هذا فيما يخص يعني أنه ما الذي يمكن قوله عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وطرابلس، وفي أي مجالات يعني يمكن للطرفان تطوير التعاون بينهما برأيك؟
4: نعم، نعتقد أن لتكون التعاون مجدي و لازم أن يكون هناك حكومة واحدة، سلطة واحدة في ليبيا. نعم، هذه اتفاقيات أو لقاءات مهمة، ولكن لكي يكون لها جدوى ويكون لها تير وفعل حق، لابد، لأن الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة، حكومة مؤقتة، وليبيا في مساخر ومسار حوارات تقودها البعثة الأممية بعد 9 مبعوثين. أيضا هناك مبادرة أمريكية، لذلك أنا أن تفعيل وتعزيز التعاون بين ليبيا والنصف الحديدية يحتاج إلى قضية ثابتة، يحتاج إلى سلطة نهائية، يحتاج إلى توافق من أجل تعزيز تفعيل هذا التعاون.
0: نعم، طيب في هذا المجال ما هو المطلوب من روسيا في هذا المجال للمساهمة في استقرار ووحدة ليبيا برأيك؟
4: نعم، كما نعلم أن الملف الليبي دولي، هناك تدخلات إقليمية وهناك تدخلات دولية. روسيا الأطراف التي لها مصالح في ليبيا، نرى أن انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا وتوجه إدارة ترامب إلى ليبيا، وأخيرا إطلاق المبادرة الأمريكية وهي مبادرة مسعى دولس لتوحيد المؤسسة الليبية، والتي بدأت بتوحيد الموازنة بين الحكومتين، وأيضا مسار توحيد المؤسسة العسكرية. هناك تقاطع مصالح هنا بين روسيا الحديثة والولايات المتحدة الأمريكية. نعمل أكون هناك رؤية ليبية واضحة للتعامل في المصالح بين الدول. روسيا الحديثة مطلوب منها الكثير، دعم الحل في ليبيا، مصالحة، دعم ليبيا في مؤسساتها كما ذكرت، دعم ليبيا في المجالات كي يكون التعاون أكثر مثمر أكثر.
0: طيب حضرتك تحدثت عن المبادرة الأمريكية المطروحة لتوحيد المؤسسات وغيرها، طيب هناك يعني من يعارض هذه المبادرة، لماذا برأيك؟ وما هي أسس هذه المبادرة إذا ممكن يعني تلقي الضوء عليها؟
4: نعم، هذا سؤال مهم. كما نعلم أستاذ عماد أن ليبيا تعاني من الانقسام، وجود حكومتين، وجود فوضى أمنية في المنطقة الغربية وتحديد العاصمة، في ظل وجود أمن واستقرار وسلطة لدى القيادة العامة على مساحة 85% من ليبيا. هذا الأمر أعطى فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لأن تتدخل وأن تعرض مبادرة في إطار مصالحها. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترامب تحمل شعار أمريكا أولاً، فأعتقد أن المعارضة التي هي معارضة بالأطراف، معارضة ضيقة، أن هذه المبادرة هي أفضل الممكن، لأن في ظل دار السلاح وأيضا الوضع الاقتصادي والمعاناة وأيضا مواضيع أخرى كموضوع ربما سنتحدث عنه لاحقا، يحتاج إلى وجود توافق. لذلك هذه المبادرة هي ضم طرفين في المعادلة، القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية. القيادة العامة كما ذكرت تملك إمكانيات كبيرة ولها تعاون دولي ولها قبول دولي الأمن، والأمن هو مهم جدا، الأمن والقرار مهم للمؤسسة العسكرية. لذلك لا يمكن أن يكون تعاون بين الدول في ظل وجود ولات أمني ووجود موضوع الهاب في معظم الاستقرار. لذلك هذه الأطراف التي تحدث هي أطراف معينة، أطراف تمثل ما يسمى بالإعلام السياسي التي خرجت في ليبيا ولم لها أي تأثير، فتحاول تشويش على هذه المبادرة. إنني نعتقد أن الحل في ليبيا هو بد أن يكون هناك أولوية لبسط الأمن والاستقرار، لأن الحديث عن الديمقراطية هذه الأطراف التي تحمل شماعة الديمقراطية، وكما نعلم الديمقراطية في العالم كما نراها اليوم نسبية، ديمقراطية المالح الغاية والوسيلة، لا يمكن أن في ليبيا في ظل وجود سلاح داخل العاصمة واقتتال داخل العاصمة في أي وقت، فكيف يمكن أن تقام الانتخابات؟ فكيف أن يكون هناك سور؟ لذلك نعتقد أن التركيز على دور المؤسسة العسكرية، وعلى فكرة أن المؤسسة العسكرية القيادة العامة للجيش الليبي هي داعمة للمسار السياسي، بل خطط في مشروع إعمار تشهده مناطق واسعة من ليبيا، لذلك يعني هذا هو ظل نعم.
0: أستاذ إدريس، يعني لدي سؤال، إنه لماذا لا ما الذي يمنع الوحدة بين الليبيين، خاصة أن هناك قواسم مشتركة بين الجميع، ليس هناك تناقضات قوية دينية مثلا كما في بعض البلدان العربية، ليس هناك تناقضات قومية، شعب واحد، ديانة واحدة، يعني هناك انقسام على الجهات شرقي غربي، يعني هل هذا مبرر لأن لا يكون وحدة بين الليبيين؟
4: بالفعل هذا سؤال مهم أستاذ إمام. كما نعلم ليبيا يعني عانت من فترة حكم 4 عام من نظام حكم فردي، تركيبة المجتمع الليبي القبلي للأسف الشديد لم يتم تعويل على المؤسسات، يعني لذلك هذا أحد تداعيات الأزمة الليبية، لأن الليبيين لم يعرفوا الخبرات ما بعد 2011. ليبيا كانت دولة، ليبيا استقلت في عام 1951 ووضعت ومؤسسة استقلت قبل كل الدول، ليبيا كانت يعني وجهة قضية، ليبيا شهدت تأسيس الجامعات عام 1950، ليبيا شهدت مهمة، ولكن تغير النظام الملكي، نظام جمهوري، ودخول ليبيا في معترك القومية العربية، بعد ذلك في أشياء أخرى حول نظام السلطة عن البناء الداخلي بعكس ما في تونس في مصر، وهذا ما يؤكد للأسف الشخصي ليبيا يعني لازال بعيد عن ثقافة الانتخابات. وكيف ما حدث ما بعد 2011 أن تشريعية التطور أقصي تيرون وحدث الكثير من المظلم وكثير من التهجير، دليل وجود سلاح خارج شرعي دولة. نذكر ما بعد إعلان التحرير 2010 الحكومة أصدرت قرار بجمع سلاح الظاهر الحقيقي يتم سلاحهم ومصادر أعمالهم، بينما أنشئ تشكيلات مسلحة وميليشيات ومناطق لا تحمل السلاح، وساءت وانحرف بمسار أولى الانتخابات في 7/2012 انتخابات الوطني اللي يعاني منها الآن، جاء بعد اتخاذ البرلمان في 2014 وأيضا تعطيل هذه الانتخابات، ومن ذلك فترة ليبيا أصبحت في فوارات وصلت أولى محاولة دولية لدعمها في انتخابات 24 ديسمبر 2021 والتي لم تم، وأصبحنا في انقسام وأصبحنا في إدارة البعثة الأممية. أيضا الأمم المتحدة للأسف الشديد، الأمم المتحدة ما هو معروف للأسف الشديد لم تستطيع إدارة أو أي أزمة، فهي الأزمة اللي هي الإدارة. أيضا البعثة الأممية هي رئيسة مجلس الأمن وطرح المصالح بين الدول داخل مجلس الأمن، لذلك بالصعب وليس من المستحيل أن يكون يعني هناك اتفاق دولي، ولذا جاءت هذه الإرادة الأمريكية جمعت رافق قوي مشهد سياسي لمحاولة يعني تهيئة الأمور للاستقرار، ومن ثم التفكير تهيئة المجتمع الليبي للانتخابات من أحزاب حوالي 9 حزب، لكن للأسف الشديد لا زال ثقافة أحزاب ضئيل، لذلك نعتقد أن كما حدث في كثير من الدول يعني مرتبط بنظام حكم واحد، ما ينهار النظام ينهار النظام كما حدث في سوريا، وللأسف الشديد يعني أصبحنا بين حيرة بين نظام السلطة واحدة وبين الحديث عن الديمقراطية الحلم، والتي يعني نقصنا الوعي وفهم ما هي الديمقراطية.
0: نعم، العامل القبلي يلعب دور كبير في ليبيا. طيب، بعد تفاقم قضية الهجرة، المندوب الليبي السابق بالأمم المتحدة يطالب بإلغاء مفوضية اللاجئين، إلى ما يعود هذا الأمر؟ يعني مشكلة المهاجرين، يعني
4: كما نعلم أستاذ عمارة أن موضوع الهجرة هو موضوع كثير يورق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وما يعني حتى روسيا وكثير من الدول، هو موضوع للأسف الشديد ليبيا هي دولة عمان. ليبيا بحكم يعني توجهاتها السابق سمحت لتواجد الأفريقي طبعا، والهجرة الأفريقية هي نوع، هناك مهاجرون يريدون أن يقوموا للعمل في ثم يرجعوا إلى أوطان، هناك مهاجرون يمرون إلى ليبيا وليبيا يريدون أن يذهبوا إلى أوروبا، فأصبح العدد يزداد وأصبحوا يجدون يعني بشكل كبير. فحديث عن المفوضية الليبية لم وقع أي اتفاق مع ليبيا، المفوضية أصبحت تتعامل وتقوم بإجراءات إعطاء بطاقات للمهاجرين بطريقة تلقائية وطريقة مشبوهة تخدم مصالح أوروبا، لأن موضوع الهجرة كما نعرف ليبيا طالبة منذ سنوات أيام النظام السابق بضرورة أن هناك تعاون دولي، طالبت من على سبيل المثال إيطاليا وقعت اتفاقية في 2008 مع إيطاليا من أجل تقديم الدعم، لأن تستطيع سلطة واحدة لواحدة محاربة هذه الهجرة، لأن ليبيا حدود شاسعة وطل على 6 دول. وهذا وقعت مع الاتحاد الأوروبي. للأسف الشديد الأوروبيين حقيقة يريدون أن يدفعوا أموال كما يكون إلى تركيا من أجل محاولة دعم السلطات الأمنية، ولذلك وعلى من ذلك اليوم القيادة العامة للجيش الليبي بمجهودات كبيرة، مجهودات كبيرة في السيطرة على الحدود وملاحقة الهجرة القانونية وأيضا التوطين، ولعل التعليمات صارت هي من أن اليوم هناك الحديث كله على موضوع التوطين، صدر تعليمات من الفريق صدام حفتة بالقائد العام للجيش الليبي بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع، وصدع الإمات بإعادة ظروفهم وعدم معاملتهم الحسنة، كما نعلم الليبي الحقيقة يعني مع الليبي بسيط يتعامل مع الضيوف الأجنبي، ولذلك يجدون في ليبيا هناك ربع وليس هناك كثيرة. فالأسف بعض المهاجرين استروا هذه النقطة للإساءة وأيضا القيام بإعادة متفاهة للقوانين، وايضا هذا الامر تعاني منه بس ايضا تونس الان اصدرت قرارات مهمه بهذا بشان الجزائر ايضا. لذلك موضوع الهجره موضوع كبير وموضوع مورق وموضوع يحتاج الى التضافر، موضوع يعني اذا ما تحدثنا عن الهجره اسباب الهجره هذا الافارقه هم يعني يعانون اوطانهم تعاني من سلطه الشركات الغربيه الاحتكاريه لخيراتهم، يعني هذه الدول يعني يطلبون حقها مقابل سكوتهم على هذه الشركات الحرية على حساب التنمية والمعاناة، ولعل ما صح الأفريقية الأخيرة التي كانت من خلال الدول الأفريقية مالي والكفاس والنيل رفض التواجد الفرنسي وتشاد أيضا ساحل العاج، هو رغب توجه إلى علاقات روسيا الاتحاد مع الصين، لأن هذه الدول تقدم يعني لها سياسة هادئة أو سياسة لا تقدم المساعدة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية وتظل التعاون بعكس الاحتكار الذي تسوى الشركة الغربية. نعم
0: أستاذ إدريس، يعني البرلمان الليبي يؤكد رفضه القاطع لأي مشاريع توطين للأجانب أو تغيير ديموغرافي، يعني هل هناك في الأفق أي مشروع من هذا النوع، توطين تغيير ديموغرافي؟ ما حقيقة الأمر برأيك؟
4: نعم بالفعل هناك تحركات بعض الدول الأوروبية لمحاولة توريط ليبيا بموضوع التوطين، يعني رفضت الكثير من المولات وتم يعني قال بعض الجهات التي تحاول تعمل هذا الأمر، يعني الأوروبيين لما يقومون بإرجاع الفارق يجب إرجاع أوطانهم وليس إرجاعهم إلى شمال أفريقيا. لذلك البرلمان الليبي القوانين الليبية هناك قانون في صدر عام 1987 يرفض الإقامة وبدون إجراءات ونقلهم، ولذلك وجدوا في تأهل بعض الجهات في التواجد. لذلك موضوع التوطين موضوع مرفوض يرفض الليبيون أن هذا يؤثر له تأثيرات اقتصادية واجتماعية، يعني للأسف الشديد يعني هؤلاء الأفارقة الذين جاءوا وقطعهم السبل يعني بعضهم حقيقة يريد العمل الأصل ويتكسون في الشارع وفي المدن، وهذه ظاهرة أصبحت عالمية وبعضهم يموت في البحر وهذه مشكلة موضوع التوطين. لذلك البرلمان الليبي أكد رفضه القاطع إلى هذا البعد. أيضا هذا التواجد يعني نقد أن تواجدهم وعددهم هو محاولة للتوطين، ولكن البرلمان الليبي وأيضا الشارع الليبي يرفض هذا الموضوع.
0: نعم، سؤال أخير أستاذ إدريس، يعني مع تصدر لا للتوطين في ليبيا وهذه الحملة القائمة حاليا، الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الشائعات وخطاب الكراهية، يعني ممكن أنه أن يكون هناك مبالغة في هذا الأمر برأيك؟
4: إذا ما تحدثنا على هذا الأمر فنلوم الدول الكبرى والأوروبية والغنية يعني أول، ولكن للأسف الشديد المتحدة كما هي معروف تمارس توازن المعايير، لأن المتحدة للأسف الشديد أصبحت تعاني من اتخاذ قراراتها في قضايا دولية، فهذه المنظمة تتخذ قرارات هي عن الصحة وينقصها الحياة ويقطع تفعيل دور المتحدة ودور العدالة، دور يعني تحدث أوقات في أوروبا هناك يعني كثير من المسي وكثير، لكن للأسف الشديد دائما الضحية هو دول العالم وهذه النظرة، لأن موضوع الهجرة موضوع كبير، موضوع يتعلق بجيل الأفارقة ويعني رغبة الدول الكبرى في السيطرة على ثروات هذه الدول، والحقيقة أيضا لوم المهاجر الأفريقي يعني هذه الغنية يعني لابد أن يتحملوا مسؤوليات ويسعوا إلى بناء وخلق أمية حقيقية بدل الذهاب إلى البحار. طبعا ليبيا دولة عبور، ليبيا هي دولة عبور، فهم دون الذهاب إلى أوروبا، فلذلك لابد من أن يكون موقف حقيقي، يكون هناك طرح يعني بدل هذه الحروب وهذا آسي، لماذا يتم مناقش موضوع ما هي أسباب الفقر والمجاعة وأيضا موضوع النزاعات في الدول. طبعا هناك يعني في ليبيا هناك مرعاة لقادمي الدول النزاع يعني هذا امر مؤكد، ذات الاخرى التي تعي يعني للاقامه او المغادره وهناك مغامرات اوروبيه فعلهم، فهذا امر حقا يعني موضوع مشبوه وموضوع محدود عليه. نعم
0: صحيح، يعني على المنظمات الدوليه والمجتمع الدولي والامم المتحده ان يساعدوا هؤلاء الناس يعني الفقراء مكافحه الفقر في بلادهم، يساعدونهم على العمل، على إيجاد يعني وسائل للعمل حتى يعني تخف هذه المسألة يعني ويكون ولا تشكل عبء لا على ليبيا ولا على الدول الأوروبية. الخبير في الشأن الليبي الأستاذ إدريس أحميد، كنت معنا عبر تطبيق زوم من ليبيا، شكرا جزيلا لحضرتك.
4: شكرا لك. شكرا أستاذ عماد. شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي موضوعنا الاقتصادي، أشار موقع أمريكي مختص بالحرب على إيران إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلف خزينة الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار. ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بك دكتور محمد. يعني أشار موقع أمريكي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلف خزينة الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار، إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام بدقة الإنفاق الأمريكي على الصراع في الشرق الأوسط؟
5: من الواضح سيدي بعد أن أحييك وأحيي مستمعيك أن هذا الرقم ربما مبالغا فيه إذا ما أشرنا إلى واقع الأرقام العسكرية للكلفة، فبالتالي الكلفة العسكرية اليوم قد لا تتجاوز حتى الساعة بكثير من التفاؤل أن نقول أنها تتجاوز 40 مليار، ولكن إذا ما أخذنا الإنفاق على قاعدة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، فقد نكون أمام رقم 100 مليار وربما يفوق 100 مليار. وهناك حديث لجملة تقارير خرجت من موديس من بيزنس إنسايدر تحدثت أن الأسر الأمريكية، كل أسرة أمريكية تتكلف شهريا زيادة $750، وبالتالي ما بين الكلف العسكرية المباشرة وما بين الكلف الاقتصادية غير المباشرة التي صاحبت، نكون قد تجاوزنا رقم 100 مليار حقيقة.
0: نعم، كيف يسهم هذا الإنفاق الهائل على الحرب ضد إيران في رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع طهران بأسرع وقت ممكن؟
5: لا شك أن هذا الإنفاق الهائل الذي تكلفته الولايات المتحدة وتحديداً البنتاغون ومعه الأسر الأمريكية والاقتصاد الأمريكي يشكل رافعة أساسية لكي تذهب واشنطن إلى اتفاق مع طهران. ولكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا ترغب اتفاق كيفما كان، وعليه ما زلنا نرى هذه الهدنة الصامدة وهذه الجولات المتلاحقة والرسائل المتبادلة والتعديلات المتبادلة ما بين واشنطن وطهران. ولكن دعنا نشير إلى أن هذه الكلف باتت تقلق الأمريكيين، تقلق الإدارة الأمريكية، تقلق الاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما تحدثنا عن مسألة ارتفاع أسعار الطاقة، النفط، الغاز، نتحدث عن تضخم يضرب كل الأسعار، سلاسل الإمداد، أسعار الغذاء التي تضاعفت 30%، الأسمدة الزراعية وارتفاعها، كل هذا انعكس داخل الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن البعد الاستراتيجي بأن الحرب قائمة وأن الولايات المتحدة جزءا منها، بالوقت التي الولايات المتحدة تنظر إلى استحقاقات ومؤتمرات وكأس العالم وغيره. وبالتالي يريد الأمريكي أن يكون هذا الاتفاق كما نقول لبنة أولية للوصول إلى اتفاق أكبر، لأن كل هذه الضغوط بمنحها الاقتصادي والاستراتيجي بدأت تضغط حقيقة على الإدارة الأمريكية.
0: نعم، وهنا يظهر السؤال التالي أيضا، ما هو رد فعل دافعي الضرائب الأمريكيين على نشر هذه البيانات؟
5: لا شك أن دافعي الضرائب الأمريكيين اليوم متضررين مما يجري، خاصة ونحن نتحدث عن أسعار نفط اليوم، جالن البنزين وجالن الديزل قارب $4.7 بعد أن كان 2.7، وبالتالي هذا الارتفاع الذي يفوق 66% يدفعه حقيقة دافع الضرائب الأمريكي، وهو متأثر لا شك بما يجري. ولكن إذا ما أردنا أن نقرأ بالبعد السياسي والاستراتيجي، نستطيع أن نقول أن المجتمع الأمريكي حقيقة مقسوم اليوم أمام رؤيتين. الأولى تقول فلنتحمل قليلاً ولينتهي موضوع إيران لمرة واحدة، وينتهي التهديد الإيراني على مستوى القنبلة النووية والبرنامج النووي الإيراني إلى آخره، بينما هناك تململ واضح بفئة أخرى تريد الانتهاء من هذه الحرب وبسرعة فائقة.
0: الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي موضوعنا الأخير، في خطوة تعكس توجه العراق نحو كسر الاعتماد شبه الكامل على النفط، تتجه الأنظار إلى ثروة لطالما بقيت خارج دائرة الاستثمار الفعلي وهي الكبريت. ومع تحركات حكومية لإبرام عقود مع شركات أجنبية بينها سعودية وقطرية لإنتاج واستثمار هذه المادة في المحافظات الشمالية، يبرز ملف الكبريت كأحد أبرز الخيارات لتعزيز الموارد المالية. وفي السياق، قال المحلل السياسي أحمد الأنصاري في حديث لسبوتنيك:
6: طبعا تنويع مصادر الدخل مهم للعراق في هذه المرحلة، كون العراق مر بأزمة اقتصادية بسبب إيقاف تصدير النفط لفترة طويلة. الموضوع اليوم التنوع الاقتصادي خصوصا الكبريت، العراق لديه ثروات كبيرة، الانفتاح على الشركات الخليجية لتقوية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاقتصادية مع هذه الدول هي تخدم العراق في هذه المرحلة. يحتاج العراق اليوم إلى محاولة اليوم الاستفادة من الثروات الطبيعية الأخرى غير النفط، ومحاولة فتح مصانع كبيرة في داخل العراق ليستفيد منها تشغيل الأيدي العاملة، أيضا لتطوير البنى التحتية الاقتصادية في العراق. موضوع الكبريت هو موضوع مهم جدا، لدينا كبريت وحقول كثيرة تحتوي على هذه المادة، وأيضا لدينا كبريت

التصعيد الأمني والاستهدافات تتواصل من الجنوب إلى مشارف الضاحية. الحرب تؤرق الطلاب والتلاميذ وأهاليهم، فما مصير الامتحانات الرسمية؟ ترامب واثق من الاتفاق مع إيران، والميدان ساخن من قشم إلى البحرين والكويت.

0: أهلا بكم. قبل حوالي 4 ساعات من الآن بدأت في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أهمية مفاوضات اليوم أنها تأتي في ظل تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب أعلن في تصريحه الأخير أنه مصر على وقف الحرب، ولم يتردد في القول أنه شعر بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، مؤكدا المعلومات الأخيرة التي ذكرت أنه وصف نتنياهو بالمجنون في المكالمة الأخيرة بينهما. نتنياهو لم يتأخر في الرد ولو بطريقة غير مباشرة، إذ أعلن أن كثيرين ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. فإلى أين يمكن أن يصل التباين الإسرائيلي الأمريكي بشأن لبنان؟ وهل هو تباين تكتيكي أم أنه أبعد من ذلك وأعمق؟ والصورة غير الواضحة على صعيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تقابلها صورة مماثلة بالنسبة إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فالولايات المتحدة تضغط بقوة في سبيل أن يصدر عن اجتماع اليوم بيان مشترك وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله، كما أعلن أعلن ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. لكن لا شيء يؤكد حتى الآن أن الأمر سيتحقق، علما أن أجواء الاجتماع إيجابية وتنم عن رغبة الطرفين المعنيين في تحقيق خرق ما. ميدانيا، حزب الله يتبع سياسة حذرة في الجنوب، إذ تتركز ضرباته داخل الأراضي اللبنانية حتى لا يستجر ضربات جديدة للضاحية الجنوبية. الأداء الميداني للحزب يثبت أنه وافق على معادلة لا لاستهداف شمال إسرائيل مقابل عدم استهداف الضاحية، ولو أنه لم يعلن ذلك لاعتبارات كثيرة. البداية من واشنطن مع اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. التفاصيل يوافينا بها من هناك الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، نتابع معك آخر المستجدات في اليوم الخامس من المفاوضات وآخر المعلومات أيضا.
1: نبيلة، بعد مرور نحو 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف معلومات من الخارجية الأمريكية للأم تي في أن البيان المشترك المرتقب صدوره الليلة سيتضمن للمرة الأولى الإشارة إلى ما يعرف بالبايلوت زون أو المنطقة التجريبية، رح تكون مكتوبة بالبيان، التي يفترض أن تشكل المرحلة الأولى من تطبيق الترتيبات الأمنية والميدانية الجديدة بجنوب لبنان. وبحسب المصدر في الخارجية الأمريكية للأم تي في، قال أن تقوم هذه الفكرة على اختيار نطاق جغرافي محدد تبدأ فيه خطوات متزامنة تشمل انسحاب إسرائيل تدريجي وانتشار الجيش اللبناني وتسلمه المسؤولية الأمنية بصورة كاملة مع حصر السلاح والوجود العسكري بسلطة الدولة اللبنانية. ويضيف المصدر بالخارجية الأمريكية على أن يبقى التنسيق الأمني ومعالجة أي خروقات عبر آلية الميكانيزم. وتؤكد المصادر أيضا بالخارجية أن البايلوت زون تطرح كنموذج أولي يمكن البناء عليه لاحقا وتوسيعه إلى مناطق أخرى إذا نجحت المرحلة الأولى وجرى تثبيت التفاهمات الميدانية المطلوبة. وتشير أيضا المعلومات بالخارجية الأمريكية إلى أن البيان المشترك لن يقتصر على تلخيص نتائج هذه الجولة، بل سيتضمن أيضا تحديد المواعيد الجديدة للجولة السادسة من المفاوضات، والتي يرجح أن تعقد خلال نحو 10 أيام لاستكمال البحث في الملفات العالقة من بين قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي يجري عليها العمل حاليا. وفي موازاة المفاوضات، شدد وزير الخارجية أيضا ماركو روبيو على أن حزب الله أبلغ الولايات المتحدة أنه لن يهاجم إسرائيل ما دامت بيروت لا تتعرض لهجمات، إلا أنه لم يلتزم بهذا التعهد. ويعتبر وزير الخارجية روبيو أن حزب الله لا يشكل تحديا أمنيا لإسرائيل فقط،

0: بل يمثل أيضا تحديا مباشرا للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وهو ما يفسر إصرار واشنطن على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات عملية تعزز سلطة الدولة اللبنانية ودور الجيش اللبناني. وأضاف بالأخير المصدر بالإدارة الأمريكية أن الحل المستدام يمر عبر تقوية المؤسسات الدولة اللبنانية، ويتم الحديث هنا عن تقوية الجيش اللبناني من خلال تدريبه وإضافة قدراته وانتشاره وتمكينه من أنه يكون عنده مسؤوليات كاملة وأكبر على الأراضي اللبنانية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لحفظ السلام في لبنان. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية معي أنا والزميل ربيع شمعون حتى هذه اللحظة.
1: شكرا أنطوني.
2: من واشنطن إلى بعبدة، أجواء القصر الجمهوري المواكب للمفاوضات لحظة بلحظة، نتابعها مع الزميل رامي نصار. إذن يعني رامي، الخطوط مفتوحة بين بعبدة وواشنطن، والمعلومات التي أوردتها قبل قليل أن لا إعلان عن نيات مشتركة حتى الآن، نتوسع معك بالتفاصيل. تفضل رامي.
3: ماجد مساء الخير. أولا دعني أبدأ بأنه فكرة البايلوت زون التي يتم التداول بها الآن، تحدث عنها زميلي أنطوني وأيضا مصادر بعبدة، كنا نشرنا بعد ما قالته لنا بشأن هذه الفكرة التي قد تشكل خرقا، هي ليست بجديدة، كنا قد تناولنا هذه الفكرة في تقاريرنا على مدى أسبوعين. وبالتالي هذه الفكرة تنص على أنه بيصير في انسحاب، يعني يتم اختيار منطقة نموذجية ينسحب الجيش الإسرائيلي منها، ينتشر الجيش اللبناني ضمن آلية مراقبة ربما قد تكون الميكانيزم. ولكن السؤال هنا، وهذا ما سألناه مصادر بعبدة، هو أنه هل يتم ذلك بمعزل عن وقف إطلاق نار شامل، طالما أنه مصادر بعبدة كانت قالت منذ نحو ربع ساعة من الآن أنه لا تقدم كبيرا في المفاوضات، نظرا إلى أن لبنان يتمسك بموضوع وقف إطلاق النار بشكل كامل كمدخل لبحث النقاط الثانية. هذا الموضوع طبعا جعل الوفد اللبناني والرفض الإسرائيلي جعل لبنان يتمسك أكثر بهذا المطلب، وهنا حصلت هذه المحاولة الأمريكية للخرق من خلال هذه الفكرة التي هي بايلوت زون والتي شرحناها منذ بعض الوقت. وهون لما سألنا عن مسألة وقف إطلاق النار، قالوا أنه البايلوت زون نفسها اللي عم بيصير عليها النموذج قد تكون بنت جبيل ربما، وهذا ما كنا قد سمعناه في الأيام الماضية. هذه البايلوت زون بيصير عليها وقف عمليات عسكرية، لألا بينسحب الجيش الإسرائيلي ينتشر الجيش اللبناني. وطبعا أمام هذا الطرح أكثر من عقبة وأكثر من صعوبة لكي يتحقق، ولكن قد تكون هناك المحاولة الأمريكية للضغط على هذا الموضوع. قلنا أيضا بأنه بحال تحقق هذا الخرق لا إعلان نيات، ولكن سوف يصدر البيان الذي تحدث عنه أنطوني منذ بعض الوقت، وهذا ما أكدته أيضا مصادر بعبدة. وحتى الآن في ضوء هذا الاجتماع يحدد موعد للاجتماع المقبل في البنتاغون، الاجتماع الأمني، علما أنه حتى الآن لا تزال الاجتماعات في قصر بعبدة موجودة مع الفريق الذي يتكفل مواكبة المفاوضات بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وطبعا الأيام المقبلة سوف تكون كفيلة لمعرفة مصير هذه المفاوضات.
2: شكرا لك الزميل رامي نصر.
1: من المفاوضات إلى الميدان، تصعيد إسرائيلي واسع ومزيد من الضحايا والدمار. التفاصيل مباشرة في الاستوديو مع زميل صبح إبلاوي. إذن صبح نتابع معك التطورات الميدانية.
4: شكرا نبيلة، مساء الخير ماجد. 970 يوما مرت حتى هذه اللحظة منذ بداية هذه الحرب بشكل عام، 93 يوما مرت على هذه الحرب، وهي الأطول والأكثر كلفة بشرية وأيضا عمرانية بين لبنان وإسرائيل. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية في هذا اليوم. تمددت العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا ما لاحظنا هنا كيف أن العمليات مركزة حاليا على منطقة الساحل، وهي هذه المنطقة المنتشرة هنا. المناطق المحتلة هنا تصل إلى البياضة وأطراف المنصورة وبيوت السياد. الغارات ممتدة على طول الساحل إلى صور. هل تريد إسرائيل التوغل أكثر واحتلال المناطق أكثر؟ إذا ما نظرنا هنا في المنطقة المحاذية لقلعة الشقيف، القارات الإسرائيلية أيضا مستمرة، وهي تمهد الطريق لدخول الاحتلال إلى منطقة تلة علي الطاهر. أما في دبين وهي القريبة من مرج عيون والخيام، هذه المنطقة شهدت في هذا اليوم 4 تفجيرات ضخمة هزت المنطقة بشكل عام. اليوم تمددت الغارات الإسرائيلية إلى ما بعد شمال الليطاني، وصلت إلى مشارف الضاحية الجنوبية، علما أنه في هذه اللحظات بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مخصصا للبنان. ننتقل إلى الفيديوهات التي انتشرت اليوم، وقبل هذا ننتقل إلى خارطة التهجير. ولكن في الفيديوهات التي انتشرت نتابع هذه الغارات العنيفة جداً. واحدة من هذه الغارات حصلت في منطقة خلدٍ. نلاحظ هنا الأشخاص الذين كانوا داخل هذه السيارة ترجلوا منها ربما بعد اتصال من الجيش الإسرائيلي طلب منهم إخلاء السيارة، وتم استهداف على جانب الطريق. أيضا في هذا اليوم شهد جنوب لبنان استهداف 7 سيارات من خلدي وصولا إلى دير الزهراني والنبطية، إضافة أيضا إلى سقوط جرحى للجيش اللبناني واستهداف آلية تابعة للجيش اللبناني، استهداف الدراجات النارية. أكثر من 15 ضحية في هذا اليوم، ما رفع عدد الضحايا إلى أكثر من 3450. في الصور التي وزعها الجيش الإسرائيلي عملية استلام وتسليم بين قادة لواء جولاني، ولكن حصلت في داخل قلعة الشقيف المحتلة حديثا بعد عملية إسناد إيران. هنا نلاحظ هذا الفيديو يشير إلى عودة الطلاب في شمال إسرائيل إلى ممارسة الحياة الطبيعية والعودة إلى المدارس. أما فيما يخص حزب الله في هذا اليوم شن 8 عمليات حتى هذه اللحظة، واحدة كانت ليلية حصلت ليل أمس في منطقة دبل واستهدفت آلية مركافا، ولكن حتى هذه اللحظة فقط حزب الله يقول أنه استهدف شمال إسرائيل مرة واحدة، ولكن يقول أن المركز المستهدف هو منطقة عسكرية وليست مستوطنة، أي ليس هناك خرق لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. نبيلة وماجد،
2: شكرا صبحي.
1: جنوبا ودعت بلدة الإقلاعة في قضاء مرج عيون شهدائها 3 الدكتور جيمس كرم وولديه اللذين استشهدوا من جراء استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق الخردلي أثناء عودتهم من بيروت بعد تقديم امتحانات جامعية. واحتشد أبناء البلدة والقرى المجاورة لاستقبال النعوش وسط أجواء من الحزن والصلاة، كما شيع أهالي المنطقة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل أبو جمرة في مراسم حاشدة وسط أجواء من الحزن والأسى، وتوقف موكب التشييع في الإقلاعة وبرج الملوك ومن ثم في دير ميماس مسقط رأسه.
2: وفي الجنوب أيضا حارة المسيحيين في صور أعادها تحذير إسرائيلي إلى الواجهة، فكيف تبدو الصورة فيها اليوم وبماذا تعرف هذه الحارة؟ تقرير ماريان زوين.
5: هيدي صوركن، صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هالصور مشهورة، فمين بيقصد صور وما بيحتفظ بمثل هاللقطات الحلوة لحارة المسيحيين بهالمدينة؟ حارة المسيحيين ممرات ضيقة حجرية ومنازلها تراثية، هون موجود عدد من الكنائس التاريخية التابعة للطوائف المارونية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي خلف المرفأ القديم والأسواق التاريخية لصور. هون احتفظت عائلات مسيحية جنوبية قديمة بمنازلها بالرغم من كل موجات الهجرة والحروب. هي حارة من ضمن قسم رئيسي بمدينة صور، منطقة الحارات القديمة. اكتسبت هالحارات تسميات نسبة لواقعها الديموغرافي وثقافتها عبر التاريخ، وما شكل هالموضوع أي إشكالية، فكانت الهوية معروفة والكل متصالح معها، وقدم سكان الحارات على مدى عقود نموذجاً للتعايش الاجتماعي والإنساني. طيب ليه عاد اسم هالحارة إلى الواجهة؟ المشكل مش طائفة من الأصل، المشكل مرة جديدة سياسي وبيرجع للحرب اللي خطف حزب الله لبنان فيها، وبسببها صار بصح استخدام عبارة في خطر ينمح الجنوب. فالتلاتة بيقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل هالحارة ووجه تحذير لسكانها، وقال إنذار الإخلاء سابقا ما شملكن، ولكن هو سيتخذ إجراءات عسكرية بحال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
6: استدعينا الجيش ونزلنا على الأرض، عملنا جولة بالحارة كلها، بالأوتيلات، بالبيوت المستأجرة، إنه بالحارة ما في أي حدا بنقول يعني مطلوب أو شيء. كانوا نازحين من المنطقة، من على الرمل، منطقة الرمل وكذا، في جزء فل وجزء بقي. وبالإضافة لهالشيء الجيش تولى الموضوع، عمل نقطة على كل مداخل الحارة.
7: عمل بلبلة يعني، بس الحمد لله يعني اللي فعل رجع وأينا بألف سلام الحمد لله.
5: الحياة مكفية يوم الأربعاء بحارة المسيحيين بصور، بس مش ممكن وصفها بحياة طبيعية لطالما باقي أنحاء صور عم تنقصف، ولطالما في مجموعة مكفية حربة وما بينوثق فيها. كون هيك التاريخ القريب والبعيد أثبت، وكون أعمالها خارجة عن القانون بحسب توصيف الحكومة اللبنانية.
2: سياسيا، لودريان في بيروت لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد واجتماعات مكثفة غدا الخميس. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: في توقيت سياسي وأمني دقيق يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة، حاملا معه ملفات حساسة ورسائل دولية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني والتوازنات الإقليمية. وبحسب معلومات الام تي في فان لودريان لن يعقد لقاءات رسميه فور وصوله، على ان تنطلق اجتماعاته المكثفه الخميس مع الرؤساء الثلاثه وعدد من المسؤولين وسط ترقب لما ستحمله باريس من مواقف حيال التطورات الاخيره. وتفيد المعلومات بان الموفد الفرنسي يصل ومعه مساعدات فرنسيه مخصصه للبنان سيتم وضعها بتصرف السلطات اللبنانيه في خطوه تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان رغم التعقيدات السياسيه والامنيه. وفي صدارة الملفات يبرز مستقبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في ظل نقاشات دولية متسارعة حول دورها ومهامها بعد التصعيد الحدودي الأخير، إضافة إلى البحث في التعديلات المطروحة على آلية الميكانيزم المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وسيطرح مجموعة من الأفكار المتعلقة باللجنة. كما سيبحث الموفد الفرنسي في آخر تطورات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مؤشرات إلى تراجع دور الفرنسي في هذا المسار لمصلحة الحضور الأمريكي المباشر. إذن المناخ الدولي خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا يضع زيارة الموفد الفرنسي في قلب المشهد السياسي والأمني في ظل تزايد الضغوط الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
1: ووسط التصعيد الأمني سؤال تربوي يؤرق الطلاب والتلاميذ وأهليهم، ما مصير الامتحانات الرسمية؟ زينة باسيل شمعون.
9: لا التزام بوقف إطلاق نار، لا قواعد لهذه الحرب الهمجية، تهديد بقصف الضاحية الجنوبية واستشهاد طالبين مع والدهم على طريق عودتهم من امتحانات الجامعة اللبنانية، إنما لا تراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية حتى الآن.
10: كل مرة قدرتوا تكملوا رغم كل شيء، هيدي مش بس خطوة لمستقبلكم، هيدي بطولة بكل معنى الكلمة.
9: البطولة في الصمود لا تبعد الخطر ولا تغير واقع الناسحين. انطلاقا من هنا تواجه الوزارة ضغوط من جهات عدة لتأجيل الامتحانات أو إلغائها، بدءا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، كما أعلن مديرو مدارس وثانويات رسمية بجنوب عن ارتفاع واضح بمنسوب القلق والتذمر بين الأهالي.
11: للأهالي الناسحين فيهم أولادهم يقدموا بمركز قريب من منطقة النزوح، وكمان لأهالينا الصامدين بالكرة المحاصرة في آلية دعم إضافية تيقدروا يقدموا الامتحانات الرسمية. واليوم وقعت معالي الوزيرة دكتورة ريما كرامي للجامعات آلية بتسمح استكمال التعليم عن بعد والتقييم عن بعد، وأكيد حيلا مستجدات أمنية بتكون معاليها عم تاخد الإجراءات المناسبة.
9: لجنة التربية النيابية كانت قد طالبت بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز، وأيضا وجهت أسئلة إلى الوزيرة كرامي عن آلية تطبيق هذه الامتحانات وتأمين سلامة التلاميذ.
12: ما بيصير شيء إذا تعلمنا من الدولة الفرنسوية ولا حتى من العدو الإسرائيلي اللي ألغى الشهادات الرسمية. دولتنا بأيامها لما كان في ظروف أقل خطورة أعطت إفادات، هل كانوا ناس بلا مسؤولية؟ فليش المزايدة والمكابرة؟ في أسرار خلف هذا الموضوع لازم نعرف.
13: عن جد ما عم بقدر اتخطى هيك، كيف ما اتنعب هالمنظر؟ ما في مسافه شرعيه قالت لازم يضلهم، وقال في حيكون علينا شي 6 مراقبين.
9: هذا الفيديو يظهر التحضيرات اللوجستيه للامتحانات الرسميه باحدى المدارس التي تستقبل نازحين. بدورة مصادر وزارية أوضحت أن مجلس الوزراء قد يلجأ إلى إلغاء الامتحانات بناء على التطورات الأخيرة.
1: بعد الإعلان عقوبات أمريكية على نوبي تكس،
2: وهل تنسحب التجربة على لبنان؟
14: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
15: الوحش
16: تعال معي على البيت.
17: لشو؟
16: للحب.
17: مسرحية الوحش.
16: خلينا نروح من هون.
18: أنا لازم روح على البيت.
16: أنت ما عندك بيت.
17: كارول عبود،
19: دوري السمراني،
17: مسرحية الوحش
19: 21 أيار
17: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
18: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
20: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
21: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
22: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
21: رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية، وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
23: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices، الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.
24: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
25: في موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية، مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: في الأخبار الأقليمية، العالم يواكب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونتنياهو يؤكد تحصل بعض الخلافات التكتيكية في أفضل العائلات. تقرير أرار كرم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بثقة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: And it's evolving good. It's going to be very good. We're not going to, they're not going to have a nuclear weapon. Lots of other good things are going to happen. And we're going to have something that we, I say we did a little excursion.
1: فيما طهران تجزم أن تبادل الرسائل مع واشنطن متوقف منذ أيام. في الأثناء الوضع الميداني متوتر دائما مع هجوم أمريكي استهدف محطة إيرانية عسكرية للتحكم الأرضي في جزيرة قشم. هذه الضربات أتت ردا على محاولات هجومية نفذتها إيران في أنحاء منطقة الشرق الأوسط بحسب سنتكوم. فإيران أطلقت عدة صواريخ باليستية في اتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة أهدافها المحددة بحسب القيادة المركزية. ففي الكويت قتل مدني وجرح العشرات في استهداف المطار، ما أخرجه عن الخدمة لبعض الوقت. السلطات الكويتية دانت هذا الهجوم، كما خفضت أعضاء السفارة الإيرانية في البلاد. أما في البحرين فمنظومة الدفاع الجوي دمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات. في المقابل نفى الحرس الثوري هذه الحوادث، مؤكدا استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية ومقرا للأسطول الخامس في البحرين، كما أشار إلى أنه دك القواعد العسكرية الأمريكية أيضا في الكويت بصواريخ دقيقة، وذلك ردا على ما وصفه بالعدوان السافر للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومع كثرة الأقاويل والتكهنات حول ما يدور بينه وبين ترامب، فيقول:
3: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out, and we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have we're common action.
1: فتح مضيق هرمز ممكن عسكريا، ترامب يدرس عدة خيارات، وتبقى القوات الإسرائيلية والأمريكية على أهبة الاستعداد في شأن إيران عند الحاجة، على حد قول نتنياهو.
4: رضا مجتبى فوق الدستور والتكليف الإلهي تحت قبة البرلمان، مصير لبنان بين 18 طائفة ولي وريث وحيد في إيران. تقرير مجدلين لحام.
5: من البرلمان اللبناني، أي من تحت قبة إنتاج القوانين والتشريعات، خرجت نظرية رسمية جديدة. أبناء حزب الله ليسوا فقط مواطنين لبنانيين، بل قرابين على مذبح المشروع المقاوم. شو هي هالنظرية؟ نظرية الأضحى، وجاءت ببيان كتلة الوفاء لفعل المقاومة.
6: المعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء.
5: بناء على هالبيان، انتزع حزب الله فعل التضحية من مفهوم الدفاع الوطني من جيش الدولة الجامع لكل اللبنانيين، وحولوا إلى واجب ديني على أتباع التكليف حصرا. وهل فعل المقاومة فعل وطني عابر للطوائف، أم معتقد خاص بطائفة ومرجعية وولي؟
7: السلام على ولي أمر المسلمين.
8: السلام على حجة الإسلام والمسلمين.
9: السلام على الولي الخامنئي المفدى.
10: فخذ من أعمارنا وأعطي في عمره الشريف.
5: من البرلمان اللبناني للميدان، في منظومة ولاء عم بتقاوم لأجل تكليف الولي الفقيه.
11: نحن جنودك ونحن أبطالك، نتمنى أن نكون بيضنا لك وجهك بجنوب لبنان يا سيد مجتبى. ارضى عينا يا سيد.
5: يرضى عنا، العبارة واحدة بتكفي. طاعة امتدت فجأة إلى ما بعد خامنئي، إلى مجتبى الابن.
12: إن تولي السيد مجتبى خامنئي سدة الحكم في إيران اليوم يعد وراثة سلطوية، لأنه يفتقد للأهلية الفقهية التي اشترطت أن يكون الولي الفقيه مرجع تقليد، والذي خفض هذا الشرط بعد وفاة السيد الخميني إلى درجة مجتهد لصالح والده المرحوم السيد علي الخامنئي.
5: إذا كان هذا الولاء نفسه موضع اعتراض فقهي وسياسي داخل البيئة الشيعية، فكيف بيصير ملزم لكل الطوائف اللبنانية؟
12: تولي القائم على الوراثة لا يلزم أحدا من مبدأ ديني على الالتزام به خارج حدود النظام القائم في إيران.
5: المسألة هون ما بتتعلق لا بالنقاش الديني ولا بحرية ممارسة المعتقد، بل بوضع الدولة اللبنانية بالعملة اللي صارت أقل شأناً من رضا رجل دين غير لبناني بيمثل جزء من مذهب واحد، هو جزء من 18 طائفة، وبالملخص لا يسمح للبنانيين أو دولتهم حتى الكفر فيها.
0: واشنطن تضع منصة نوبيتكس أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران على لائحة العقوبات، فما هي نوبيتكس ولماذا أصبحت هدفا مباشرا للخزانات الأمريكية؟
13: منصة نوبيتكس ليست مجرد موقع لتبادل العملات الرقمية في إيران، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة شريانا ماليا أساسيا داخل الاقتصاد الإيراني الخاضع للعقوبات. تأسست المنصة عام 2017 وسرعان ما أصبحت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران، مع أكثر من 11 مليون مستخدم وحصة تقدر بأكثر من نصف سوق الأصول الرقمية الإيرانية. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إدراج نوبيتكس على قائمة العقوبات، معتبرة أن المنصة ساهمت في تمكين الحكومة الإيرانية ومؤسسات خاضعة للعقوبات، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، من الالتفاف على القيود المالية الغربية ونقل الأموال عبر شبكة العملات الرقمية بعيدا من النظام المصرفي التقليدي. وبحسب واشنطن فإن نوبيتكس استحوذت وحدها على أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية إلى إيران خلال عام 2025. العقوبات لم تقتصر على المنصة نفسها، بل شملت أيضا عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين والمؤسسين المرتبطين بها، إضافة إلى ثلاث منصات إيرانية أخرى هي وولكس وبيت بن ورامزينكس. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات وتقارير دولية تحدثت عن استخدام المنصة لتحويل مئات ملايين الدولارات لصالح مؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، في إطار شبكة مالية موازية تعتمد على العملات المشفرة لتجاوز الضغوط الاقتصادية الغربية. بالنسبة إلى واشنطن، تشكل نوبيتكس جزءا من البنية المالية التي تسمح لطهران بالحفاظ على تدفق الأموال رغم سنوات طويلة من العقوبات. أما بالنسبة إلى إيران فإن استهداف أكبر منصة للعملات المشفرة يشكل ضربة جديدة لأحد أهم منافذها المالية في العالم الرقمي.
4: إقليميا، الفصائل العراقية تعلن تسليم السلاح تباعا في ظل الضغط الدولي، فهل تنسحب التجربة على لبنان؟ تقرير حسان الرفاعي.
14: بدأت الضغوط الأمريكية تترجم على أرض الواقع العراقي وتصب باتجاه الهدف الذي أعلنته واشنطن جهارا، وهو تسليم سلاح الفصائل العراقية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعليه أعلنت قيادة عصائب أهل الحق التي يقودها الشيخ قيس الخزعلي قرار فك الارتباط بالحشد الشعبي وتسليم سلاحها. وبحسب تأكيد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، فأن الفصائل تنتظر شهر أيلول، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة.
15: إيران عم بتبلش تتخلى عن بعض أزرعها، في هناك خمس فصائل أعلنت نيتها تسليم السلاح، بقي الفصيلان اللي يعني الأكثر تشددا هن حركة النجباء وكتائب حزب الله، وكأنه إيران عم بتجرب تركز السلاح بأيدي الفصائل الأكثر ولاء لإلها. هلأ إيران هي فايتة بمفاوضات كتير كبيرة وكتير قاسة مع الولايات المتحدة، بحسب متطلبات هذه المفاوضات بيكون مستوى طلب الليوني من هذه الفصائل.
14: كثير أوجه التشابه بين لبنان والعراق، من السلاح إلى الارتباط بالمرجعية نفسها أي طهران. وإن اختلفت المشهدية الداخلية للتركيبة الطائفية والسياسية للبلدين، فإن الضغط الدولي ولا سيما الأمريكي منه متشابه، إصرار على تسليم السلاح وحصره بيد الدولة. كذلك العقوبات الأمريكية التي تستهدف كل من يرتبط بالفصائل المسلحة المحسوبة على إيران، فهل يمكن استنساخ التجربة العراقية في لبنان؟
16: هو أكثر استنساخ للنموذج، بمعنى أن الفصائل في العراق عليها أن تسلم سلاحها للدولة، وهي تريد مقابل أن تكون أكثر حرية داخل الدولة. في لبنان هناك فصيل واحد ولكنه هو موجود في عمق الدولة، وفي العراق الحكومة الحكم شيعي بحكم الأغلبية، في لبنان توازن الجماعات، الصيغة أقوى من الصواريخ. إذن حزب الله بماذا سيقايد سلاح، أم إن تسليم السلاح هو ضرورة في حفظ الجماعة الشيعية في لبنان؟
14: تتعدد أوجه الشبه والاختلاف والنتيجة واحدة، إعادة رسم المشهد الإقليمي وفق تركيبة جديدة، وبين من قرر خفض رأسه في انتظار مرور العاصفة ومن قرر معاندتها، يرتفع عداد الضغط وينخفض على دول وشعوب بأسرها، وتبقى العبرة في الخواتيم.
0: في المواقف المحلية أعربت أن أبستري دجاجة عن أسفها للمشهد الذي يعيشه الجنوب اللبناني، معتبرة أن اللبنانيين الذين وعدوا بالتحرير واستعادة السيادة يجدون أنفسهم أمام واقع مختلف تماما، وشددت من معراب على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا سياسيا لفريق دون آخر، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية خلال الأعوام الماضية.
4: إلى طرابلس، حيث شارك وزير الثقافة غسان سلامي في احتفال لمناسبة إنجاز أعمال ترميم حمام عز الدين الأثري بدعم من مؤسسات دولية وبحضور وزيرتي السياحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حشد من الفعاليات الرسمية والمهتمين بالشأن التراثي. سلامي أكد على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي والمعالم التاريخية اللبنانية باعتبارها جزءا أساسيا من الهوية الوطنية وعاملا داعما للتنمية الاقتصادية والسياحية.
0: بعد الإعلان، شهر صحة النفسية للرجل،
4: وبكهم على ممشى المشاهير.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فريق
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص حنين رحلي بأرشيف الأحداث البرامج الأخبار والأغنيات عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان
4: ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين رئيس تحرير الأخبار بقناة أم تي في الإعلامي وليد عبود ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان

0: كور مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: مع بداية شهر حزيران يحتفل عالميا بشهر صحة الرجل النفسي، وهي مناسبة لتغيير الصورة الغلط عند البعض واللي بتعتبر انه طلب المساعدة النفسية امر معيب. وبلبنان طبعا عم بتزيد الضغوطات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، الامر اللي بينعكس على صحة الرجل النفسية، وبأكد الاختصاصيون بهالمجال على أهمية الحكي مع شخص موثوق والحفاظ على النشاط البدني والنوم الكافي وتقليل التوتر المرتبط بديجيتال بلاتفورمز. هالخطوات يمكن يشوفها البعض بسيطة ولكنها فعالة، فالاهتمام بالصحة النفسية ما بيقل أهمية على الاهتمام بالصحة الجسدية، وطلب المساعدة عند الحاجة يعتبر قوة ومنه ضعف. خبرنا الثاني عن لبنان، وهالمرة الخبر إيجابي. فبحسب تصنيف متداول نشرته عدة منصات إعلامية وحسابات متخصصة بالتصنيفات العالمية، حل لبنان بالمرتبة الخامسة ضمن قائمة بتضم 20 دولة لأكثر الرجال جمالا بالعالم. المعايير ارتكزت على المزيج الفريد من الملامح المتوسطية والثقة بالنفس والأناقة اللي بيتميز فيها الرجال اللبنانيين، وتصدرت إسبانيا، السويد، إيطاليا، البرازيل ولبنان التوب 5. هالخبر طبعا خلق تفاعل إيجابي على السوشيال ميديا. أعلنت شركة ميتا توسيع الكونتنت المرتبط بـ 13 بلس عالميا على إنستغرام وفيسبوك وماسنجر ضمن حسابات المراهقين، ونتيجة هالأبديت رح ينعمل أوتوماتيك أكتيفيشن للسيتينجز للمراهقين بهدف الحد من ظهور المحتوى غير المناسب لأعمارهم. كما بدأت المنصة اختبار ميزة جديدة على إنستغرام بتساعد على تنويع المحتوى اللي بيشوفه المستخدمون الشباب لمنع التعرض المتكرر للمواضيع نفسها. هالخطوة أتت بظل الضغوط المتزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لتعزيز سلامة المراهقين وحمايتهم من المحتوى المضر. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
3: بملف الطاقة، جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي بمنطقة نهر البارد شمال لبنان، حيث اطلع على واقع معملي توليد الطاقة الكهرومائية التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان ضمن مشروع لإعادة تأهيل المنشآت بتمويل من الحكومة الألمانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والهدف من المشروع هو الاستفادة بشكل أكبر من مياه نهر البارد لإنتاج الكهرباء، ما يعني زيادة كمية الطاقة المتاحة للمواطنين والتخفيف تدريجيا من الاعتماد على مصادر الطاقة المكلفة. كما يشمل المشروع تحديث المعامل الحالية ودرس إمكانية إضافة ألواح شمسية وأنظمة لتخزين الطاقة. وفي القطاع العقاري، كشف نائب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى ضمن برنامج حكي اقتصاد في إذاعة MFM عن تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء منذ اندلاع الحرب، حيث انخفض عدد العمليات العقارية من نحو 17 ألف عملية إلى حوالي 12 ألف.
4: في هبة بالأسعار فظيعة، إذا يعني بيروت ما بقى في تحت 3000 دولار المتر، بيوصل للعشرة. إذا بدنا ناخدها بالمجمل، معدل المتر بالمتن يمكن ب 2000 دولار، إذا منروح سويشوب جون جبال يمكن بيصير بال 1006 1007. إذا بيصير في سلام، إذا بيصير في هدنة، إذا بيصير في وقف، خلاص مخلص من هال من هال من هالعقدة. ما في أحلى من الحياة ومن البسط، بس المشكلة عودوا العالم إنه القضية هي الموت والشهادة والفقر والتعتير.
3: وفي تطور مرتبط بملف النزوح السوري وتداعياته الاقتصادية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أنه نحو 369 ألف سوري عادوا طوعا من لبنان إلى سوريا منذ بداية مرحلة التحرير وحتى نهاية أيار 2026، وتظهر الأرقام تسارع وتيرة العودة خلال الأشهر الأخيرة، إذ عاد نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أي ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي العائدين المسجلين خلال الفترة الماضية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويتي. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين لمقترحات أمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة وشاملة على 60 دولة، إلى جانب متابعة التطورات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أيضا أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة وسط مخاوف المستثمرين من أنه يؤدي استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاقم الضغوط التضخمية. تراجعت أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بظل تركيز المستثمرين على مستجدات الصراع في منطقة الشرق الأوسط وترقب صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب اليوم بحدود 4436 دولار للأونصة، الفضة 73 دولار، أما النفط 98 دولار لبرميل برنت بعد ما عززت أسعار نفط مكاسبها بظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار وسط مخاوف استنزاف المخزونات العالمية. الأبرز العملات حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1598 إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعار البيتكوين مع استمرار انجذاب المستثمرين إلى فئات الوصول الأخرى بعيدا عن العملات المشفرة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65,700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
5: شكرا. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
6: حققت أغنية World Cup Champions الجديدة لصانع المحتوى الشهير I Show Speed انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق كأس العالم فيفا 2026، وانهالت الإشادات بالأغنية، وخلال ساعات قليلة من طرحها انتشرت بسرعة كبيرة لتصير واحدة من أكثر الإصدارات المرتبطة بالفوتبول تداولا على الإنترنت.
7: Let's play football.

0: منظمو ممشى المشاهير بهوليوود عن تكريم أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام، ورح يمنح ديفيد نجمة خاصة بذا ووك أوف فيم، وهالشي بالتزامن مع بدء العد التنازلي لبطولة كأس العالم اللي بتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومن المقرر إزاحة الستار عن نجمة قائد منتخب إنجلترا الأسبق خلال حفل رسمي يقام ب 12 حزيران الجاري، وهالتكريم رح يصير قبل ساعات قليلة من انطلاق أولى مباريات البطولة على الأراضي الأمريكية. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: الحرارة رح تعلى زيادة بالأيام اللي جاية والرطوبة إلى انخفاض، يعني الأجواء بالويكند رح بتكون صافية وصيفية. بالتفاصيل الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 55%. الحرارة مستقرة بالنهار 27 ببيروت، 23 ببيت الدين و24 درجة بالقبيط. من عشية في شوية سقعة على الجبال، 12 بفيطرون، 13 بزحلة و10 درجات ببشري. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، موج البحر منخفض واليو في اندكس مرتفع. أما على الجبال شمس وغيم، الخطيطة كثيفة أوقات والحرارة بتوصل ل 22 درجة. الخميس الجمعة والسبت السماء صافية، بتوطى الرطوبة والحرارة بتستقر على 27 درجة بالنهار والموج منخفض. الأحد نفس السيناريو بس بتعلى الرطوبة شوي، الموج منخفض بهالكم يوم، يعني نزلة على البحر سيف بس ما تنسوا سانسكرين.
1: شكرا يلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وام تي في دوت كوم دوت ال بي.
3: شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دف كانزو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير وأهلاكم إلى 7:30 المفصلة، نستهلها بالعناوين. العين على نتائج المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بعد تواكب وروبيو يراهن على بيان مشترك. الجنوب على حاله، استهداف واسع للبلدات والاعتداءات تطال الجيش، والصحة تشير إلى مزاعم إسرائيلية كاذبة تمهيدا لاستهداف منشأة صحية. الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مطار الكويت، بيروت وعواصم عربية تندد. ترامب المرشد الإيراني منخرط في المحادثات وقد التقيه.
3: LBCI.
4: مساء الخير. ترقب لنهاية الجلسة الثانية من مفاوضات حزيران المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل. هل ستختتم ببيان مشترك وماذا سيتضمن هذا البيان؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في صدور البيان على أن ترافقه خطة عمل على مسار تحقيق الأمن في لبنان باستقلالية كاملة عن حزب الله. ومعلومات LBCI تشير إلى أن مسودة البيان وزعت على أكثر من مقر رئاسي ويعمل على مناقشتها. هذا في الشكل، أما في المضمون فلا صورة واضحة حتى الساعة، باستثناء المعلومات التي تحدثت عن نقطتين يناقشهما وفدا البلدين في واشنطن. الأولى تتعلق بوقف نار متدرج زمنيا وجغرافيا، والثانية تقوم على معادلة وقف استهداف حزب الله مستوطنات الشمال مقابل وقف إسرائيل شن هجمات كبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. على هذا الخط تسارعت التطورات اليوم، فقد أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج داخل الأراضي الإسرائيلية ردا على خرق تل أبيب وقف النار. في المقابل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن بلاده تتحقق من ذلك، لكن الأهم ما أكده نتنياهو بأنه يتشارك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدف تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين. وسط هذه المعلومات تبرز 3 ثوابت. أولا، لبنان الرسمي مستمر في التفاوض ولا خيار أمامه سواه. ثانيا، مفهوم وقف النار التاريخي تغير من غزة إلى لبنان فالشرق الأوسط، حيث قتل شخص وأصيب العشرات في مطار الكويت نتيجة استهداف إيراني لمطار العاصمة على الرغم من وقف النار بين طهران وواشنطن. ثالثا، الحرب طويلة وسيتخللها هدنات قد تسقط أو تثبت في الطريق نحو إعادة رسم المنطقة.
1: الجديد.
5: لبنان يفاوض إسرائيل في واشنطن، وإسرائيل تغرس خنجرها أعمق فأعمق في خاصرته الجنوبية وترتكب الجرائم ليس بحق المدنيين والمسعفين وذوي البزات المرقطة في الجيش الوطني اللبناني، إنما بحق الإنسانية جمعاء. إيران تفتح النار على الجوار وتنتقم من الكويت، والكويت ترد بالدبلوماسية وترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. أما ترامب القلق من الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان فيتطلع للقاء المرشد، وفي المنطقة الضبابية ضخ جرعة تفاؤل عبر الأنابيب الممتدة بينه وبين طهران بقوله إن الأمور جيدة جدا. على رقعة الشطرنج هذه لا تزال تتحرك البيادق، ولم تصل اللعبة بعد إلى كش ملك، حيث الكلمة الأخيرة لمن سيضع النقطة على آخر السطر. فمن سيكتب السطر الأخير؟ في التسلسل البياني للأحداث سجلت طاولة واشنطن ارتفاعا ملحوظا بمستوى الإيجابية، وشكلت فيه المملكة العربية السعودية جبهة إسناد داعمة للموقف اللبناني من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، بحسب مصادر أمريكية

0: لعب دور الوسيط في دعم لبنان في مفاوضاته الصعبة مع إسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحصين سمعة ودور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيصال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى خواتيم مرضية للبنان، كي لا ينسب الفضل لإيران بالقول إنه خضع لتهديداتها باستهداف الشمال الإسرائيلي إذا ما أقدمت تل أبيب على استهداف الضاحية الجنوبية. ومن هنا يمكن قراءة المؤشرات الإيجابية التي طبعت اللقاء الثنائي بطبعته الخامسة في أروقة الخارجية الأمريكية، التي أعلنت أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وإلى التفاهم الأمريكي للمقاربة اللبنانية، أعرب ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر اجتماع اليوم عن بيان وخطة عمل أمني للبنان يتجاوز ما أسماه إخفاق 20 عاما الماضية. بالموازاة تحول قصر بعبدة إلى غرفة عمليات تابع خلالها رئيس الجمهورية يعاونه قائد الجيش مجريات المفاوضات لحظة بلحظة. وأفضت مصادر القصر للجديد إلى أن العقدة لا تزال في الاتفاق على البدء بتثبيت وقف إطلاق النار، وأن الوفد اللبناني لن ينتقل إلى العنوان التالي. على هذا المشهد يخترق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المشهد اللبناني في زيارة دعم للحكومة اللبنانية وخياراتها الصعبة في ظل المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن لودريان يأتي وفي جعبته حزمة عناوين أبرزها المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ومرحلة ما بعد اليونيفل، مع رفض الاحتلال بالتوازي مع حصرية السلاح بيد الدولة. ومن خارج المشهد السياسي تم من لعب بالنار وأجرى إنزالا خلبيا على أرض مطار بيروت مستهدفا شركة طيران الميدل إيست في حملة ممنهجة لا تهدف سوى لوضع مطار بيروت في دائرة التهديد بالإغلاق والخطر والعزل، بينما خرقت الشركة كل محاولات الحصار خلال الحرب الفائتة والحالية وأبقت شريان لبنان موصولا بالعالم. وفي وجه محاولات التشويش على دور الشركة فإن البطولة ليست في اتهامها بتعريض طيارها للخطر، بل إن البطولة أثبتها الطيارون بشهادات مستحقة عبر تفانيهم في خدمة بلدهم وعبر التزام الميدل إيست بكل معايير السلامة. وستبقى الميدل إيست منها الأرض لكل الأرض.
1: MTV.
2: أهلا بكم. قبل حوالي 4 ساعات من الآن بدأت في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أهمية مفاوضات اليوم أنها تأتي في ظل تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب أعلن في تصريحه الأخير أنه مصر على وقف الحرب، ولم يتردد في القول أنه شعر بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، مؤكدا المعلومات الأخيرة التي ذكرت أنه وصف نتنياهو بالمجنون في المكالمة الأخيرة بينهما. نتنياهو لم يتأخر في الرد ولو بطريقة غير مباشرة، إذ أعلن أن كثيرين ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. فإلى أين يمكن أن يصل التباين الإسرائيلي الأمريكي بشأن لبنان؟ وهل هو تباين تكتيكي أم أنه أبعد من ذلك وأعمق؟ والصورة غير الواضحة على صعيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تقابلها صورة مماثلة بالنسبة إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فالولايات المتحدة تضغط بقوة في سبيل أن يصدر عن اجتماع اليوم بيان مشترك وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله، كما أعلن أعلن ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. لكن لا شيء يؤكد حتى الآن أن الأمر سيتحقق، علما أن أجواء الاجتماع إيجابية وتنم عن رغبة الطرفين المعنيين في تحقيق خرق ما. ميدانيا حزب الله يتبع سياسة حذرة في الجنوب، إذ تتركز ضرباته داخل الأراضي اللبنانية حتى لا يستجر ضربات جديدة للضاحية الجنوبية. الأداء الميداني للحزب يثبت أنه وافق على معادلة لا لاستهداف شمال إسرائيل مقابل عدم استهداف الضاحية، ولو أنه لم يعلن ذلك لاعتبارات كثيرة.
1: المنار.

0: يرعى اللبنانيين بالوعود ومعسول الكلام، ويرعى الصهاينة بكل أنواع الأسلحة وأدوات القتل والدمار، وتريده السلطة اللبنانية وسيطاً للتفاوض بل ضامناً لوقف إطلاق النار. إنه الأمريكي الذي يقود مفاوضات هذه السلطة مع المحتل الإسرائيلي بتغريدات وتمنيات دونالد ترامب، فيما قدم بنيامين نتنياهو وصفته للمجتمعين على طاولة واشنطن التفاوضية قائلاً: إنه إذا أردنا إنقاذ لبنان وإذا أردنا تحقيق سلام لبناني إسرائيلي كما أريد، فعلينا نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح لبنان، وهذا هدف نتشاركه أنا ودونالد ترامب، كما قال نتنياهو. أما السلطة المنزوعة الروح الوطنية فلا تزال تراهن على سلام مع بنيامين نتنياهو، ولا تجد طريقا غير التفاوض معها كما تدعي، فيما غاراته طرقت أبواب بيروت عند خلد اليوم وتعم الجنوب باستهدافات مكثفة كل يوم، فيما الجيش اللبناني المنزوع السلاح الحقيقي بأمر أمريكي يكابد تحت قرار سياسي عفن وينظر إلى أهله وهم يستشهدون، وإلى الفرق الإسعافية والطبية والمستشفيات وهي تستهدف بغارات الحقد الصهيوني وتنعى أطقمها شهداء، بل إنه ينعى شهداءه من ضباط وعسكريين يستهدفون على الطرقات تحت عين دولتهم وخياراتها التفاوضية. لكن المقاومة تتفهم ظروف ضباط وجنود الجيش الأبطال والشجعان، وتقدر انصياعهم للقرار السياسي القاصر عن مواكبة استعدادهم البطولي للمواجهة، كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، معتبرا أن الكارثة الوطنية تحدث عندما تلوح السلطة للعدو بإشارة الانهزام والتخلي عن حق شعبها في المقاومة، مضيفا في مقال بجريدة الأخبار أن أصحاب خيار الصمود والمقاومة في لبنان تعلموا الدرس جيدا من فلسطين وعقدوا العزم على الدفاع عن بلدهم ومنع العدو الصهيوني ورعاة مشروعه الإرهابي من احتلال وطنهم. وقد احتلت مشاهد بطولات هؤلاء المقاومين احتلت الشاشات، وكذبت بنيامين نتنياهو وعراضات جيشه أمام الإعلام، فأظهرت مسيراتهم الانقضاضية أظهرت حجم الرعب التي يطبق على جنود الاحتلال، بل أظهرت قلعة شقيف خالية من أي وجود ليلي للجنود الصهاينة بعد أن أفقدتهم الأبابيل الانقضاضية سكون الليل وأمان النهار، وبات تعداد القتلى والإصابات يصيب جيشهم ومستوطنيهم بمأزق استراتيجي يصعب التعامل معه، فيما السلطة اللبنانية تعمل ليلا ونهارا ضد أوراق قوتها الوطنية متنكرة لكل تلك الإنجازات، لكنها قبل أن تصل إلى طاولة واشنطن للتفاوض مع المحتل الإسرائيلي سبقتها إلى هناك تلك المسيرات التي تقض مضاجع الإسرائيليين والأمريكيين، ومعها الإشارة الإيرانية الحمراء التي عطلت التواصل مع الأمريكيين عبر الوسطاء حتى إتمام وقف إطلاق النار في لبنان. وعليه كان كشف دونالد ترامب أن المكالمة الخاصة بينه وبين نتنياهو كانت حادة جدا، واعترف بأنه وصفه بالمجنون بسبب التصعيد العسكري في لبنان وما لذلك من تداعيات على المنطقة. وما زاد من الإرباك رسائل إيران النارية التي ردت بقسوة على الاعتداءات الأمريكية مستهدفة مصادر النيران، ما جعل هذا الرد رسالة واضحة وأولية لكل من يريد أن يعاود لغة الحرب والنار.
1: NBN. أهلا بكم. يوم سياسي وعسكري آخر في المنطقة تتلاطم فيه عناصر اللا استقرار والنموذج الصارخ لبنان الذي يستمر رازحا تحت أثقال عدوان إسرائيلي منفلت جوا وبرا. عبر الجو غارات للطيران الحربي في طول المناطق الجنوبية وعرضها، واستهدافات من الطيران المسير الذي كثف اصطياد المواطنين من الحوش حيث سقط 6 شهداء، إلى استهداف مسيرة لآلية للجيش اللبناني على طريق دير الزهراني وفي كفر تبنيت وأيضا في خلد عند الخاصرة الجنوبية لبيروت. وبيروت نفسها وضاحيتها الجنوبية كانتا منذ الصباح مستباحة أجواؤها من المسيرات المعادية. وفي الوقائع العدوانية اليومية انذارات إخلاء لا تتوقف، ضحيتها مواطنون صامدون في قراهم الجنوبية. من هنا فإن أولوية الأولويات اللبنانية هي تحقيق وقف إطلاق نار شامل وكامل وحقيقي يؤسس لوقف العدوان ونجم آلة القتل والتدمير بما يتيح عودة الأهالي النازحين إلى مناطقهم والانسحاب الإسرائيلي. وهدف وقف النار الشامل باتت كرته في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عليه ترجمة اعتراضه على استمرار الحرب إلى واقع ملموس عبر فرضه على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد أكد ترامب اليوم جانبا من اللغة القاسية التي استخدمها ضد بنيامين نتنياهو خلال الاتصال الأخير الذي جمعهما. صحيح أنه قال إنه يحب رئيس الوزراء الإسرائيلي كثيرا وأنه عمل معه بشكل جيد للغاية، لكن الرئيس الأمريكي أقر بأنه وصفه بأنه مجنون لعين لأنه كان منزعجا من استمراره في القتال مع لبنان. وعلى إيقاع هذا القتال تتواصل لليوم الثاني أعمال الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. وكان اليوم الأول من المحادثات قد فشل في تحقيق اختراق أقله لناحية إقرار وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، فهل يحقق اليوم الثاني مثل هذا الاختراق؟ وعلى الرغم من ذلك أصرت وزارة الخارجية الأمريكية على القول إن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. بعيدا من لبنان وإسرائيل، لا يزال المسار الأمريكي الإيراني يراوح مكانه، وتدرس طهران حاليا المقترح الأمريكي الأخير وتنتظر واشنطن الحصول على رد خلال أيام على ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أما رئيسه فأطلق صليات من التعابير الطيبة باتجاه مرشد الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، وقال إن الأخير منخرط في اتخاذ القرارات المتعلقة بإنهاء الحرب وقد التقيه بل ألتقيه في وقت ما، وأضاف نعم للسلام نعم للصداقات سنبني سويا. وأكد ترامب أن المحادثات مع إيران تتطور بسرعة وأنه لن يكون هناك سلاح نووي، وقال إن أشياء جيدة كثيرة أخرى ستحدث.
2: OTV. النار تأكل الجنوب ومفاوضات واشنطن تأكل الوقت في انتظار مفاوضات إسلام أباد. هكذا يمكن اختصار المشهد السياسي والميداني في موازاة جولة التفاوض الرابعة التي عقدت أمس واليوم في العاصمة الأمريكية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما بلغ عدد الشهداء اللبنانيين 3516 والجرحى 10674 منذ 2 آذار 2026. واليوم وعلى الأخبار المسربة عن اتصاله الصاخب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتقاد العلني الذي كاله الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في لبنان، كرر الأخير أن ترامب يشاركه هدف تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين. أما في الموضوع الإيراني فأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أمر العودة إلى الحرب مع طهران متروك لترامب، الذي كشف اليوم أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن المرشد الأعلى الإيراني يشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي تهديد مبطن جديد للعاصمة اللبنانية، أعلن نتنياهو أن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت، وقال لم ينتهي الأمر في إيران لكن تم إضعافها، وأنا أتفق مع الرئيس الأمريكي على قضايا مرتبطة بإيران ونختلف أحيانا في جوانب تكتيكية لكننا نتوصل إلى حلول.

0: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية، مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
5: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
10: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. فيما تواصل المفاوضات سيرها في واشنطن، لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية لا برا ولا جوا في الجنوب، فقد استهدف العدو بغارة عبر مسيرة رعاة في منطقة الطوير وصريفة، وسط معلومات عن سقوط شهيدين. الطيران الإسرائيلي كان شن سلسلة غارات استهدفت تولين، باريش، شوكين، الغندورية، شهابية، دير كيفا، فرون وزبقين. في السياق، أعلن المتحدث الإسرائيلي عبر أكس أن قواته دمرت أكثر من 20 بنية تحتية في الجنوب باستخدام أطنان من المواد المتفجرة، وعثر على مخزن مفخخ وقام بتدميره. وأضاف المتحدث الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني. في المقابل، أعلن حزب الله مساء أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة شقيف جنوب لبنان بصليات صاروخية. أمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يسفر الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة بين لبنان وإسرائيل عن بيان مشترك وخطة عمل مشيرا إلى أن أحد أسباب الانخراط في المحادثات هو إدراك أمريكا بأن حزب الله ليس عدوا لإسرائيل بل للبنان أيضا. المسؤول الأمريكي أوضح للجزيرة أن التركيز في التدريب المقدم للجيش اللبناني سينصب على دعمه لتطوير قدراته وإرساء الأمن وفق آلية الميكانيزم. وصف الرئيس الأمريكي علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بالممتازة مؤكدا أن هناك توافقا في قضية لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح أنه يتشارك مع ترامب هدف نزع سلاح حزب الله وأن العديد مما يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. نتنياهو لفت في حديث لCNBC أن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية لكن توجد ضغوط متزايدة عليها، مبديا استعداده للعودة مع أمريكا إلى التصعيد لفتح مضيق هرمز بالقوة. هذا وأفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات أمنية في شأن الوضع اللبناني. أما رئيس أركان الجيش أيال زمير فلفت لأن قواته تهاجم وتستغل أقصى قدر من حرية العمل العسكري الممنوح لها وأن قواته تنشط في ساحات بحرية وتؤدي دورا مركزيا في تغيير وجه الشرق الأوسط. وأكد رئيس أركان إسرائيل خلال زيارة إلى قاعدة حيفا والتي استهدفها حزب الله مؤخرا ألا وقف لإطلاق النار في لبنان، والإسرائيلي يعمل على استغلال كل فرصة لإزالة التهديدات عن مواطني الشمال الإسرائيلي. توازيا أوردت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو أنه إذا حدث أي انتهاك من جانب حزب الله فالجيش الإسرائيلي سيكون قادرا على الهجوم في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك في بيروت.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: نقلت وكالة فارس عن فريق التفاوض الإيراني أن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي في شأنها حتى الآن، وأن إيران لن تدخل في أي اتفاق ما لم يتم أو يتم فيه تجاهل لبنان. فريق التفاوض الإيراني أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستمر بأربع مراحل في حال تم الاتفاق عليها. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن القوات الإيرانية تشن غارات دفاعية على مواقع يسمح لأمريكا من خلالها باستهداف السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدا الرد الفوري على أي عمل عدائي ضد بلاده. أخيرا أعلنت الداخلية البحرينية القبض على 15 شخصا في قضية عملاء إيران ومرتبطين بوكلاء الحرس الثوري. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2022 أول بطولة تقام في الشرق الأوسط بدولة عربية وبفصل الشتاء بدولة قطر، اللي يقال إن أنفقت ما يقارب الـ 220 مليار دولار بهالمونديال. مونديال 2022 مثل ما كلنا منعرف انتهت نتيجته بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. أما نجم البطولة فكان ليونيل ميسي اللي قاد الأرجنتين ليحقق اللقب الثالث بتاريخه، وكانت هالبطولة تتويج لمسيرته الأسطورية. اعتمدت هالبطولة لأول مرة على عدة أغاني رسمية بدل أغنية واحدة. ولأول مرة تشارك مطربة عربية لبنانية بالتحديد، وهي مريم فارس اللي أثارت أغنيتها اللي أدتها لكتير من التعليقات والسجلات بين مين حب ومين محب. إلا أنه التوكو تاكا حققت نسب عالية من المشاهدة عبر مواقع التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: عبر هوا صوت كل لبنان نتابع برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
4: في هذه الحلقة: مقتل مسعفين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وخسائر الحرب تطال السوريين المقيمين جنوب وشرق لبنان.
5: يعني استنى شي 3 شهور طالعين من المنطقة من هونيك، يعني شي رعب رعب وخوف. بشرنا كل شي وطلعنا بتيابنا.
4: الصحة الكويتية تفيد بوقوع 63 مصابة من جراء الهجمات بالمسيرات الإيرانية صباح اليوم.
6: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
4: توقف عمل غرفة العمليات في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة.
7: إحنا صرنا جايين هان على المستشفى أكثر من 5 أو 6 مرات في خلال الشهر هذا، وتم تأجيل العملية بسبب أنه بحكي لك أنه فيش كهرباء.
4: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 2 من المسعفين وإصابة 3 بجروح خطيرة من جراء غارة جوية إسرائيلية جنوب البلاد. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدري قد وجه إنذارا عاجلا للسكان الموجودين في بلدات جباع وحومين الفوقة وأركي في جنوب لبنان، داعيا إياهم لإخلاء المنازل فورا والابتعاد عن هذه المناطق. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. أهلا بك كارين، وبداية ما آخر مستجدات الوضع في الجنوب اللبناني، وبأي صفة يمكن أن نصف وتيرة القصف حتى اللحظة على هذه البلدات؟
8: مرتفعة، هي وتيرة مرتفعة، والوضع في الجنوب يمكن وصفه بأنه استمرار لحالة الحرب المتواصلة. فقط لإعطاء فكرة عن يعني مدى دموية هذه الحرب، فإن وزارة الصحة أصدرت قبل قليل الحصيلة للقتلى، وبحسب حصيلة وزارة الصحة فإنه في ساعات 24 الماضية هناك 48 شخصا قتلوا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي. وطبعا كما أشرت إضافة إلى سلسلة من الهجمات اليوم، كان هناك هجوم قالت وزارة الصحة إنه أدى إلى مقتل 2 من المسعفين من الرسالة، وأيضا جريح آخر في حالة خطرة جدا. من بين الاستهدافات استهداف لسيارة في منطقة خلدي التي تبعد أقل من 15 كيلومتر عن بيروت. إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافان في حالتين كان فيهما خسائر للجيش. في أول الاستهداف لآلية للجيش كان هناك إصابتان، وفي الاستهداف الثاني تحدث الجيش عن مقتل أحد العسكريين. وكان لافتا ما أصدره الجيش اللبناني في بيانه، اعتبر فيه وصف الاستهدافات الإسرائيلية بأنها وحشية بحسب الجيش، وقال إن القصف الإسرائيلي هو عمليات عدائية ممنهجة رامية إلى تهجير.
4: كارين، كل هذا تزامنا مع جولة رابعة مرتقبة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.
8: نعم، هذه الجولة يعني انعقدت اليوم الثاني، هي الآن يعني طور الانعقاد، هو اليوم الثاني من الجولة الرابعة لهذه المفاوضات المباشرة بين الوفد المفاوض اللبناني والوفد المشارك الإسرائيلي، وطبعا هي تنعقد برعاية أمريكية. حتى الساعة كل الاجتماعات السابقة لم تفضي إلى نتيجة على الأرض، ولكن هذه المرة وإن كان ليس هناك من مؤشرات بأن شيئا ما قد يتغير أو أنه قد يتحقق خارق ما، الجميع ينتظر ما الذي ستخرج عنه وما إذا كانت سيكون لها أي تأثير حقيقي على الأرض على عكس الجولات السابقة.
4: أشكرك شكرا جزيلا كارين ترباي، مراسلة بي بي سي في بيروت. وضمن الحصيلة التي أشارت إليها مراسلتنا، أفادت اليوم وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء سور، هم 4 سوريين وفلسطينيان، ما ألفت الأنظار إلى أن الخسائر في الأرواح أو الإصابات لا تقتصر على اللبنانيين وحدهم، إنما تطال كذلك الجنسيات التي تتخذ من لبنان مستقرا لها. لنستمع لبعض السوريين ممن نزحوا من جنوب وشرق لبنان.
9: كنا قاعدين بالضاحي بيروت، وأنا عندي من أولاد قاعدين معي، وعندي بنات تنتين وعيال، ونزحنا على منطقة بعلبك صوب الفاكي صوب الزايدي، قاعدين ببيت من عطونا إياه عياري لبين ما نلاقي بيت، ما لقينا بيت. واجهنا كتير يعني مراحل صعبة بالضاحي، وأنا سوري يعني اللي شي 20 سنة هون بهالبلد من أول الأحداث اللي صارت بسوريا، بعدنا هون ما عنا بيت بسوريا،
5: يعني استنى شي 3 شهور طالعين من المنطقة من هونيك، يعني شي رعب رعب وخوف. تشرنا كل شي وطلعنا بتيابنا، يعني مثل ما بيقولوا جينا هريبي على منطقة بعلبك.
10: أنا أم محمد، نزحنا شهر الثالث من جنوب بصفة إجا أنه لازم نخلي المنطقة لأنه في ضرب، وطلعنا حتى بيتنا انضرب. نحن معنا أولاد، جوزي ما بيشتغل، ما حسنا نأخذ شيء معنا. مصاريف الحياة، أنك مثلا جوزي ما بيشتغل، أنه بدك مصاريف للأولاد، بدك مصاريف لحالك، نفسيات الأولاد. أنا عندي هاي بنتي الصغيرة، يعني أي صوت بيطلع بتنقز، إذا صار شيء بالضاحية بيكون الصوت قريب بتنقز وبتخاف، مو بس حتى الأولاد، حتى نحن يعني لما واحد يترك بيته وما يحسن يجيب أغراض ولا شيء، شو عم بيكون واحد نفسيته؟
4: سوريون ممن نزحوا من جنوب وشرق لبنان في الحرب الأخيرة.
1: يوميات الشرق الأوسط.
4: في سياق متابعة الوضع في لبنان، أيضا حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن أزمات إنسانية متعددة وصامتة تتفاقم في البلاد بعد مرور 3 أشهر من الحرب، وكذلك من تداعيات ذلك على النظام الصحي والأمن الغذائي وحركة النزوح. المزيد مع مريم عزار، المنسقة الإقليمية للاتصالات في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر.
11: 3 months since the escalation of hostilities in Lebanon, the humanity.
12: 3 أشهر مرت على تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، والوضع الإنساني لا يتحسن بل يزداد سوءا. الكثير مما يحدث لم يعد يتصدر العناوين الرئيسية للأخبار، لكن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح. وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فقد قتل ما يقرب من 3500 شخص، وأصيب ما يقرب من 10600 آخرين منذ بدء التصعيد في 2 مارس، وهذا يشمل النساء والأطفال. والآن لا يزال أكثر من 1 مليون شخص نازح في بلد صغير مثل لبنان. نحن نتحدث عن شخص واحد من بين كل 5 أشخاص أجبروا على ترك منازلهم. عشرات الآلاف لا يمكنهم العودة لأن منازلهم إما لم يعد لها وجود، أو لأن الأعمال العدائية مستمرة، أو لأن البنية التحتية قد تضررت، أو بسبب بقاء ذخائر غير منفجرة ما يجعل العودة مستحيلة في الوقت الحالي. وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مقلقة، ما يقرب من واحد من بين كل أربعة أشخاص، أي أكثر من 1,200,000 شخص يواجهون الآن انعدام أمن غذائي حاد. وهذا يعني أنهم بدأوا في مقايضة ممتلكاتهم وأصولهم لمجرد الحصول على الطعام. هذا تدهور سريع، لأنه قبل بضعة أشهر فقط كانت النسبة واحدا من بين كل ستة أشخاص. ويقف وراء هذا التدهور النزوح وتدمير الأراضي الزراعية بسبب نزاع، إلى جانب أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً حاداً. الهجمات على النظام الصحي تمثل نمطاً مقلقاً للغاية، فقد قتل ما يقرب من 130 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، يشمل ذلك 2 من متطوع الصليب الأحمر اللبناني الذين قتلا أثناء أداء واجبهما وفي خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح. لذا في هذه الأيام عندما يخرجون في مهمة يعانقون بعضهم البعض، لأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة ورؤية بعضهم البعض مرة أخرى. على الرغم من ذلك، فإن متطوع الصليب الأحمر اللبناني لا يزالون يواصلون عملهم كل يوم وليلة.
4: مريم عزارة، المنسقة الإقليمية للاتصالات في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. نبقى في لبنان، لكن نستمع للسيدة صبحية زعتر التي نزحت مرتين خلال الحرب الأخيرة وعانت مثل باقي النازحين من شح المساعدات الإنسانية، ما دفعها للتفكير في إنشاء مشروعها الخيري خيمة الكرامة التي تعد من خلالها وجبات مجانية للنازحين في مراكز الإيواء المختلفة.
13: الفكرة اللي اجتني انه ما في، ما بتوصل معونة، ما بتوصل اكل للولاد، وانا هاي مهنتي يعني بشتغلها من زمان، يعني كان عندي فرن حتى بضيعتي. اجيت لهون شو بدي اعمل، التفت هيك لقيت كليتنا بحاجة بعضنا، انا قررت اني اشتغل واقدم جهدي اني ساعد الناس واهل الخير يتبرعوا لها الخيمة ويساعدوني. وشو بدها الخيمة وتضلوا، وسميتها خيمة الكرامة لانكم انتوا اهل الكرامة واهل العز، ولازم ما ننكسر، الحرب يعني ما يكسرنا، لازم نحب بعضنا ونطعمي بعضنا ونحن بعض من أي مطعم، من الجنوب، من البقاع، من الضاحي، كليتنا هويتنا لبنانية، ولاد لبنان. ما عندي جمعيات، عندي ناس أهل الخير مثل أفضالي، هذا متبرع بطحين، هذا متبرع بغاز، هذا متبرع بورق، هذا متبرع بزعتر، هذا اللي بده يجيب جبنة، هذا اللي بده يجيب بنزين، هني تبرعوا لي بالعدة. هاي الخيمة جابوا لي أول شيء، رجعوا تبرعوا بالطاولات، بالتبرويات، بالكرسي، بالعجينة، بالرقاقة، برميل الماي، هذا جيب تبروية، هذا جيب زعتر، هذا جيب زيت، هذا جيب سكر، هذا جيب ملح، هذا جيب خميري. بتمنى ما عندهم تقصير دعم هالخيمة لحتى نضل واقفين وأهل الخير يضلوا موجودين.
4: صاحبة مبادرة خيمة الكرامة في لبنان السيدة صبحية زعتر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، وأكد أنه أبدى انزعاجه من استمرار القتال هناك. جاء ذلك خلال تصريحات له لبودكاست لصحيفة نيويورك بوست، ما يلقي الضوء على الوضع بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يخص الحرب في لبنان. والمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، ماذا بعد هذا الغضب من جانب دونالد ترامب حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونحن نرى اليوم غارات مكثفة على الجنوب اللبناني لا تزال مستمرة؟
14: نعم، يعني التصعيد في جنوب لبنان لا يزال مستمرا بين الطرفين، ويبدو أن هناك اتفاق وخطوط حمراء من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل بعدم مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت. آخر المستجدات المتعلقة بالمكالمة التي كان فيها صوت ترامب مرتفعا، يقول نتنياهو كان الصوت مرتفعا عندما تحدث إلي، ولكنه قال أنا وترامب نتفق على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، ويقول أن إيران لم توافق بعد على إخراج اليورانيوم لكن الضغط عليها يتزايد. ويدعو تحرنوت تنقل عن نتنياهو أنه سيعقد اليوم مشاورات أمنية محدودة، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يقول أن إسرائيل وافقت على عدم مهاجمة بيروت بشرط توقف حزب الله عن مهاجمة المدن والبلدات الإسرائيلية، لكن هجوم صباحا يعد انتهاكا صارخا لهذا الاتفاق، وبالتالي المد والجزر لا زال يتواجد بين الملف اللبناني والملف الإيراني، مع التوتر الكثير في الملف الإيراني فجر اليوم، وكل ذلك يخضع لمعادلة الشروط التي يحاول كل طرف فرضها حتى يحقق الإنجاز الذي يبحث عنه.
4: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. هذا وقد تجددت صباح اليوم التوترات في منطقة الخليج، حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن المستشفيات استقبلت 63 حالة إصابة وشهدت إجراء 7 عمليات جراحية كبرى لأشخاص أصيبوا من جراء الهجمات التي تعرض لها مطار الكويت.

0: الجانب الخليجي، نستمع لمراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حاتوم.
1: الهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى الركاب رقم 1 في مطار الكويت الدولي يعد أخطر تطور أمني على الصعيد الخليجي منذ انتهاء الحرب في 8 أبريل نيسان الماضي، نظرا لعدد الإصابات البشرية. العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل. الإصابات بحسب مصادر طبية رسمية توزعت بين مدنيين وموظفين في المطار ومسافرين أيضا. أما الحالات فتنوعت بين كسور وإصابات في الرأس ونزيف دماغي وبتر أطراف وأيضا إصابات ناجمة عن استنشاق الدخان. طبعا حركة الملاحة تضررت بشكل كبير، تم تعليق الرحلات الجوية وتحويل عدد منها إلى مطارات، ولاحقا تم استئناف عدد من الرحلات عبر مبنيي الركاب رقم 4 و5. ولكن التصعيد لم يقتصر على الكويت، أيضا البحرين أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة، واتهمت إيران بمواصلة نهجها العدائي الممنهج ضد الأعيان المدنية. في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مستخدم أحد الحسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ. وقالت الداخلية الكويتية أن هذه مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة. وجددت الداخلية الكويتية أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يعد سلوكا غير مسؤول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة في الكويت. وأكدت أيضا الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين، وأن القانون سيطبق على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات.
0: نسرين حاتوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش، إلى جولة الأخبار التي أعدتها آية زومرة وقرأتها مها الجمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل مسعفين وإصابة 3 في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شحور جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدات في قضاء صيدا. إصابة 63 شخصاً جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت بحسب وزارة الصحة الكويتية. والطيران المدني الكويتي يعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية. نسرين حاتوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
1: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل.
3: وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. إيران تندد بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين، محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجمات. مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي بسبب استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموار المقاصة. زياد أبو الرب مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية.
4: نبذل كل جهدنا إنه ما يكون في ولا انقطاع لأي نوع من أنواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدرة على الحصول على الأدوية أو على المواد الخام.
0: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
1: أهلا بك نرمين وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: من أين سنبدأ اليوم يا هند؟
1: من سوريا. انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لغرق 3 أطفال في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد ارتفاع منسوب هذا النهر. تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ طفلين، إلا أن أحد الأطفال توفي بعد وصوله إلى المشفى، وبعد ساعات من البحث انتشلت فرق الإنقاذ جثة الطفل الثالث. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد هذه الفيديوهات.
2: الحمد لله يا شباب، الحمد لله رب العالمين، الله يجبر مصيبة أهله، الحمد لله أنه التقى، الله يجبر مصيبة أهله يا رب.
0: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع؟
1: بالطبع أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن حزنهم وتأثرهم تجاه ما تعرض له الأطفال، ودعا آخرون الأهالي إلى مزيد من الحذر لحماية أطفالهم، خاصة وأن منسوب نهر الفرات يشهد ارتفاعا خلال هذه الأيام.
0: محطتنا التالية أيضا عن الأطفال، لكن هي لطفل في غزة.
1: نعم، هي انتشرت الكثير من الصور ومقاطع فيديو للطفل أيوب جنيد الذي كان يبكي ويمسك نظارته الطبية التي انكسرت داخل خيمة للنزوح في شمال غزة، بينما كان صوت الطائرات التي يطلق عليها زنانة مسموعا في الفيديو عندما كان يتحدث الطفل. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
3: كيف انكسرت؟
4: وقعت
0: كيف تفاعل مع هذا الطفل رواد مواقع التواصل هند؟
1: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. أعرب كثيرون عن حزنهم وتأثرهم ببكاء الطفل على نظارته، وبأن أبسط احتياجات الأطفال لأن يرتادوا نظارة طبية تساعدهم على رؤية غير متوفرة في قطاع غزة. وعرض عدد من مستخدمي وسائل التواصل ومنهم من يعملون في مجال البصريات عمل نظارة طبية للطفل وإرسالها إليه إلى غزة.
0: هل تحولت هذه العروض إلى واقع أم ظلت حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: بالفعل نرمين، مع انتشار الفيديو قام مساهمون ومتطوعون في العمل الخيري بعمل نظارة طبية للطفل وقدموا له مساعدات غذائية أساسية.
0: المحطة الثالثة والأخيرة، يعني ربما تأخذنا قليلا بعيدا عن أجواء الحرب برغم أنها تأتي في السودان واستمرار النزاع المسلح هناك.
1: صحيح، انتشر فيديو لهتافات جماهير نادي الهلال السوداني تزلزل مدرجات ملعب كوبر. كان محيط هذا الملعب قد شهد أعنف معارك في الخرطوم خلال فترة الحرب. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: كلنا يتمنى أن تعود هذه الأصوات بدلا من أصوات الرصاص. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم. إلى قطاع غزة واستمرار تدهور أوضاع المستشفيات، حيث توقف عمل غرف العملية بالكامل في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع نتيجة لأزمة الوقود وخروج المولدات الاحتياطية عن الخدمة بعد أن حذرت إدارة المستشفى أمس من أن المولدات أصبحت متهالكة نتيجة التشغيل المتواصل لأكثر من 3 أعوام. والمزيد في التصريحات التي أدلى بها مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين خلال مؤتمر صحفي.
5: أنا مرافق لابن عمي، ابن عمي تصاب قبل فترة وتركب له بلاتين، لكن للأسف أنه البلاتين يتركب له بطريقة خاطئة ومحتاج لتدخل جراحي. إحنا صرنا جايين هان على المستشفى أكثر من 5 أو 6 مرات في خلال الشهر هذا وتم تأجيل العملية بسبب أنه بحكي لك أنه فيش كهرباء. للأسف أنه حالته يوم عن يوم بتزداد سوء، صار عنده تقرحات في رجله، صار عنده التهابات، بينزل من رجله صديد، لازمه يعني تدخل جراحي، وإلا يعني لا سمح الله ممكن يروح الإشي لحاجة أكبر، ممكن تسبب له البتر في قدمه. ويعني مش عارف، إحنا بنموت بمليون طريقة قاعدين.
6: أنا المفروض العملية من شهرين في المستشفى شهداء الأقصى نتيجة إصابة لتنظيف الجرح والبلاتين ودارة البلاتين. عملت أول عملية، ثاني عملية كان في أزمة وقود، أعطوني دور وقت أتأجل الدور قالوا إنه فتش الزيت في الماتور وفي أزمة في السولار وتم تقليص عدد العمليات وعدد الأجسام، أعطوني موعد تاني تأجل. آخر موعد كان في المفروض إنه قبل عرفة بيومين برضو تأجل لحتى الآن، فراجعهم بيقولوا إنه لا لحتى الآن ما في أي وقت محدد. يعني أنا صرت خايف أدخل العملية لأنه ممكن تنطف علي الكهرباء في العملية، فبالتالي بطل الأطباء عارفين إيش يعملوا. كثير إنه هذا البلاتين المفروض إنه وقت يطلع من هاي الرجل، فليش يبقى؟ فانه بيأثر عليك في الحركه، انه انت لسه حتى بعد ال 30 عندك 6 شهور علاج طبيعي، انا متاخر كثير على العلاج الطبيعي، هذا كله قاعد بربط الاعصاب عندك وكثير حركتك كل مره ادقق. لحتى الان داخل قسم الطوارئ نستنى انه يتم العمليه، بعدين بقدر اطلع واكمل العلاج الطبيعي.
0: أصوات بعض من تضرروا من توقف غرفة العمليات في مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. أما في شمال القطاع فقد وجهت بلدية جبل النزلة مناشدة واستغاثة نتيجة الأزمة التي تعانيها من انقطاع الزيوت الخاصة بتشغيل الآليات على اختلاف أنواعها ومهامها بسبب عدم دخول هذه المواد عبر المعابر، وحذرت من أن ذلك ينذر بكارثة إنسانية وبيئية قد يصعب السيطرة عليها. للمزيد نستمع لمهندس مازن نجار رئيس بلدية جبلية النزلة.
7: يعني بعد أن قامت البلدية طبعا بهذا الجهد الكبير خلال 7 أشهر من وقف إطلاق النار، الآن يعني أصبحت إغلاق المعابر وعدم سماح الاحتلال بإدخال الزيوت وقطع غيار المولدات، أصبح يعني هناك تهديد حقيقي للإنسان في شمال قطاع غزة. تقريبا 150 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ويعني الأبار يعني مهددة بالتوقف عن ضخ المياه، وكذلك المولدات مهددة بالتوقف، عدم وجود الزيوت وقطع غيار السيارات، كذلك عدم إدخال السولار بالكمية الكافية. هذا طبعا مهدد حقيقي وكبير ينذر بطفح مياه الصرف الصحي، وكذلك انقطاع المياه الشرب والمياه المحلاة عن النازحين العائدين إلى بيوتهم المهدمة والخيام ومخيمات النزوح في شمال قطاع غزة.
0: المهندس مازن نجار رئيس بلدية جبلية النزلة شمالي قطاع غزة.
8: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: أفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بأن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي، بعد أن حذرت الوزارة الأسبوع الفائت من أزمة دوائية خانقة بسبب استمرار الضغوط المالية على القطاع بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى تراكم الديون وعدم انتظام السداد واستمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموال المقاصة. المزيد مع السيد زياد أبو الرب المدير العام لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية.
9: سواء أدوية مستوردة أو مصنعة هي 1.3 مليار شيكل، هذا موزع ما بين الصناعة الوطنية والمستورد، وهذا رقم لأول مرة بتاريخ السلطة بوصل هذا الرقم الكبير، خاصة أنه كمان ما في أي بوادر لتخفيف هذا الدين، بالعكس اللي جاي راح يرفع الدين لأنه العطاء الجديد نزل والمفروض أنه يصير فيه توريد إذا تم التوافق مع وزارة الصحة. يعني نحكي عن ديون بتزيد ما بتقل، وما في حلول لتخفيض نسبة الدين أو حجم الدين. السبب هذا الشيء أنه السلطة بتعاني من ضائقة مالية بسبب القرصنة على الأموال المقاصة وكلة يبدو المانحين وغيره، يعني بتعرف الوضع السياسي وانعكاس على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وبنبذل كل جهدنا انه ما يكون في ولا انقطاع لاي نوع من انواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدره على الحصول على الادويه او على المواد الخام. حسب المعلومات اللي عندي انه في يعني تقريبا يمكن 30-40% او اكثر من الادويه فيها نقص، وهذا رقم مش بسيط، يمكن وصل حتى ل 50%. طبعا اكيد في اثر سيء على المرضى، لانه سواء اثر مالي في جزء من المرضى بيقدروا يعني حتى يروحوا يشتروه، في مرضى ما بيقدروا يشتروه من السوق، وفي ادويه اصلا ما مش متوفره في السوق الا غير في العطاءات اللي هي زي ادويه السرطانات او الادويه المزمنه الاخرى، وهذه اسعارها اصلا غاليه.
0: زياد أبو الرب المدير العام لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية. وبه نصل لختام حلقتنا من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، أشرف على هذه الحلقة محمد عبد الجواد، كان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج لمي عبد الستار، وفي هندسة الهواء إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: ترقبوا يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: في موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية، مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
0: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آر تي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة اليوم بحلقة جديدة ومميزة كتير، والسبب كتير بسيط. معنا شباب لبناني بالاغتراب بالتحديد بروسيا للدراسة، ورح نحكي حرفياً عن كل شيء بيتعلق بالدراسة في روسيا. ضبوا أحلامهم وطموحاتهم ومشوا من مطار رفيق الحريري الدولي لمطار موسكو على بلد كونوا فيه حرفياً حياة تانية. بدي رحب بثلاث طلاب اليوم من الجالية اللبنانية بموسكو بجامعة الصداقة. معنا نور، همام وأمر. أهلا وسهلا فيكم.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: بداية أول شيء، أنا شهادتي مجروحة وهالحلقة ما رح تكون أبداً موضوعية أو ما رح مارس فيها كتير دور الصحافة، لأنه بعرف كتير عن القوة اللي تسلحوا فيها الشباب اللبناني فعلاً بموسكو بظروف استثنائية، إن كانت بتتعلق فيهم على الصعيد الشخصي، على صعيد الدراسة، أو على صعيد الحياة بالبلد بشكل عام. نور، خلينا نبلش معك بالأول، كيفك؟
6: منيحة، أنت كيفك؟
4: أنا كمان كتير منيحة. وبدنا ندردش عن دراسة بشكل عام بموسكو. عم تدرسوا أول شيء مجال كتير صعب تكون، اللي هو مجال الطب. حكينا تحت الهواء أنه شو كان عن جد الله جبركم تفوتوا بهيك قصة طويلة عريضة وأنه هلأ تو ليت لنندم، بس كتير عم بيكون أدائكم أكتر من رائع على كل الأصعدة مثل ما ذكرنا، المعنوي النفسي، الدراسة ببلد لا يعتبر سهل، بس كمان تأقلم فيه وكأنه مع أنه معقد بس صار التأقلم فيه ومبسوطين. دايما بتقولوا لي نحن مناح ومبسوطين وصار عندكم الكوميونيتي تبعكم المتألفة من كتير عالم، من كتير ناس. خبرينا أول شي نور، كيف طلعتي على موسكو؟ ليش لقررتي على موسكو بالتحديد؟
6: هلأ أنا من أساسي، من أول، من لما كنت صغيرة يعني بحب كتير أعمل ميدسين. وصراحة بلبنان جربت، كنت تلميذة الجامعة اللبنانية يعني، وجربت بس يعني ما سأبت إنه حلفنا الحص تحت، وسأبت إنه سمعت من حدا إنه هو طالع عم يدرس منحة إنه هون بروسيا، فقلت أنا بدي أجرب صراحة. لا بتعرفي أول شيء بتكوني مش عارفة إنه مزبوطة الخبرية مش مزبوطة، بيقبلوا ما بيقبلوا، إنه قلت أنا خلص ما عندي مشكلة بدي أجرب، ماني خسراني شيء. فصرت ورقة من هون، خبرية من هون، شغلة من هون، بلس أكيد علامات المدرسة هي اللي بتساعد، علامات الترمينال يعني، لقيت الموضوع أنه عم يزبط، والسفارة والجامعات من هون عم يحكوا، عم بيقولوا أنه إيه لا أنت قبلت منحة ورح نطلعك لهون وبتدرسي بالاختصاص اللي أنت بدك إياه. فهيدي بتجي أول صدمة، أنه أنت ما كنت يعني أنت عم تقدمي على الشيء بس أنت منك مأكد إذا هذا الشيء رح يزبط ولا لا، فبتجي أول صدمة أنه إيه مش الحال. بعدين بتفوت بخبرية أنه أنا ترك البلد، بتصير هون الصدمة الثانية، بتصير إنه تركة أهلي، تركة رفقاتي، تركة المحل اللي أنا ربيت فيه، رح على بلد ما بعرف شي فيه،
4: رح حرفياً كون حياة تانية
6: 100% ومن الصفر، ببلد ما بتعرفي لغته أصلاً. يعني يمكن رايحة على بلد بيحكي إنجليش،
4: إنه يمكن نحكي عن اللغة، هيدي اللغة بدها وقت
6: لحال يعني. فأنا يمكن لو طلع بلد بيحكي إنجليش يمكن أخفف شوي الأمور، بس طلع بلد كتير هو قاسي بلغته، يعني عنده لغته أساس كل شي، يعني ما بيسيره بهالموضوع أبداً. فبتذكر وقتها أنا كنت بدفع تأخر العالم يطلعوا لهون، يعني نحن في إنه جروب المنح وهيك، وعجامعة بالضبط روزيان كنت أنا آخر شخص بطلع، فكنت طلع على حالي وحياتي مش طالعة بطيارة، وأول مرة بطلع بطيارة ضب أغراضي كلها فيها ومسافرة تركة البلد يعني، فكان شيء كتير صعب، لكن mixed feelings لأنه كان super exciting نفس الوقت شعور مخيف.
4: هلأ من بعد ما الميكست فيلينجز قطعوا وقطعت أول طيارة طلعت فيها وصرت طالعة ونازلة كتير صح، منزل وقعت الصيفية كلنا، كيف بتقيمي هلأ الحال اللي أنت بتشوف فيها أو البرسبكتيف، وجهة النظر اللي أنت بتشوفي فيها موسكو من بعد أول مرة جيت فيها؟
6: هلأ صارت شبه مثل ما بيقولوا هيك it feels like home، وهذا الشيء غريب لأنه إذا بتحكي مثلا نور اللي كانت أول ما طلعت 3 سنين وأول منظر شفته لما طلعت من المطار تلج تلج وبنت بيروت إنه كيف بدي أقول لك إنه تلج ما في عنا تلج ما في هالبرد وهيك أول صدمة. بعدين بتذكر أول ليلة نمت فيها قلت أنا شو عملت بحالي، أنا لو أنت طلعت بدي أرجع على بيتي بدي أرجع عند أهلي. فإنه تغيير من هاللحظة لهيدي اللحظة كتير بده صبر بده قوة بده إنه أنت تجبر حالك إنه أنا أخذت هذا القرار وطلعت على بلد جمالا مأمن لي كل شيء.
4: حنحكي كمان عن هالنقطة إيه بس لأنه بهم كتير كيف طلعتوا كيف وصلتوا هلأ كيف بتشوفوا الوضع صح، لأنه قطع فترة. يعني أمر أنت كمان فيك تقولي صرتي عن موسكو إنه الإحساس صار مثل إحساس كأنه أنا ببيتي أنا بنتمي لهذا المحل اللي أنا فيه من بعد كمان الميكست إيموشنز اللي طلعتي فيهم لهون من بيروت.
6: صح إنه صارت موسكو نحن عنا كبيت تاني، يعني حتى إنه بس ننزل على لبنان منواجه كمان صعوبات إنه نتأقلم نرجع مع حياتنا بلبنان مع حتى أهلنا مع تفكيرنا، يعني مثل شخصيتنا نحن بس جينا لهون تغيرت كمان صرنا أكتر independent، صار حتى أنه تعايشنا مع الكالتشر هون كيف بيفكروا هون أنه في قصص متفقة معهم أنه كيف بيفكروا كيف بيتصرفوا أكتر من لبنان. فصرت أنه الخبرية إيه أنه بس ننزل على لبنان منحس حالنا أنه كأنه فلينا من بيتنا، وبس نرجع أنه منزعل أنه لا ما بدنا نفل أنه في أهلنا في كل من حبهم هونيك. فأنه إيه صعب هلأ صارت هيك أنه ضايعين بين بيتين، يعني مش عارفين نحن وين منتمين، فهيدي شوي صعبة. يعني الواحد نحن كمان عطول هيك أول مرة كل شيء أول مرة أنه بيتوتر الواحد ما بيعرف، بعدين بيجي بيتأقلم بيصير كل شيء تمام.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني موسكو إن كان بدي انتقل عندك هلأ همام، أنت بالأول عم بتكفي دراسة الطب
5: صحيح،
4: وعندك موقع تتصرف فيه بالجامعة كمان مع كل الشباب اللبناني اللي بالجامعة، أنت رئيس
5: رابطة الطلاب اللبنانيين بجامعة الصدى بين الشعوب.
4: طيب انطلاقا من هيدا الشيء اللي عم تعمله هلا، وعم بفهم شوي من كلام الصبايا إنه في عوامل ومعايير موسكو وفرت لكم إياها لتحسوا حالكم أنه أنتوا ببيتكم صرتوا، يعني عم نسميه البيت التاني. شو بتحكي عن تجربتك بهالنقطة شوي؟
5: طبعا أنا حبلش لك من الأول كيف بلشت القصة كيف طلعت لهون، وحكفي لك من هون كيف موسكو ساعدتنا أنه نتقدم ونوصل للمحلات اللي كل واحد فينا واصل فيها بالجامعة دراسيا واجتماعيا. أنا طلعت لهون لأدرس طب، أنا جيت من خلفية طبية، يعني بالبيت عنا مثلا بابا خالص جراحة أعصاب، وماما كمان كانت بتعلم نيرسينج، فكنت مشجع أنا أني أطلع كفي طب. خلصت سنة بلبنان، ومع الأسف أنا جيت لهون بس بلشت الثورة بلبنان ب 2019، كانت بلشت 17 تشرين، أنا طلعت ب 20، وبلشت دراسة أول سنة لغة كان، وكفينا من بعدها طب. إجا بعدين كورونا انضرب بلبنان أكتر الوضع، هون شوية ضعضع، بس هون تعرف يعني دولة داركت الموضوع بسرعة الفاكسين، فكانت يعني متجاوبة مع هالموضوع أسرع من لبنان. وكفينا بهالدراسة لحد ما وصلنا لخامس سنة. اللي بدي أحكي إنه اللي وفرت لنا إياه الجامعة وروسيا لألنا كطلاب، أولا منحة دراسية، نحن طلعنا لهون بمنحة دراسية. كلفة الطب بلبنان كتير غالية، يعني أنا لما كنت عم فكر أني بدي كفي بلبنان وفوق الثورة وأزمة الدولار، يعني عم تحسب السنة تحت بدها تكلف ب$30,000. طلعنا لهون نحن الحمد لله يعني توفقنا بهالشي، نحن ما بندفع عن الدراسة بندفع عن حياتنا بس عن المعيشة. هاي أول نقطة كتير مهمة وفرت لنا إياها روسيا، ومنتشكر نحن الرئيس فلاديمير بوتين على هذا الشيء، على المنح اللي عم بقدموها للطلاب. رقم اتنين، الجامعة خاصة اللي نحن فيها جامعة الصداقة بين الشعوب، من اسمها حرفيا عندك طلاب من 160 دولة، كل واحد هو سفير عن بلده، كل واحد عمين لصورة الكلتورة تعيته، الحضارة، الثقافة، الغنى، الرقص، الأكل، ومن ضمنهم نحن. وكل دولة تقريبا بالجامعة عندها رابطة الطلاب لألا، اللي هي جسر ثقافي بين الدولة تعيتهم وروسيا، بيستحضروا دولتهم عبر الويستفكي اللي بنعملهم، يعني عبر مثل أسبوع ثقافي منقدمه نحنا عن دولتنا، ونحنا كل سنة بنعمل هذا الأسبوع الثقافي لحتى نفرج عن لبنان.
4: عم شوف عم بيتفاعلوا منيح الأجانب مع الدبكة ومع الأكل اللبناني صح؟
5: وحتى بدي ضيف شغلة بعد، أنه نحنا عنا صار فرقة دبكة خاصة فينا للطلاب اللبنانية بقلب روسيا. وحتى الفرقة عم تنطلب هيدا.
4: بدي أحكي عن هالنقطة، خليني أوقف بس عن نقطة مهمة حكيت عنها همام أنت. أنه أنتو كطلاب كشباب حرفيا تركوا أهلهم وبيتهم ومجتمعهم والمدينة اللي ربيوا فيها. طلعوا على بلد، إذا بدك تطلع على الصورة من برا بلد ما بيشبهنا بشي صح؟ لا بطقسه، لا بلغته، لا بأكله، لا بعاداته وتقاليده. إذا بتطلع على الصورة من برا
5: صح،
4: هيدا كيف بدي أقول، يعني بستعمل عبارة شوي تكون براغماتية للموضوع. هيدا الحكم المسبق يلي نحن بنسمعه عن موسكو وعن روسيا بلبنان، إنه وين رايحين؟ وين حملين حالكم وطارين أنتوا على بلد ما بيشبهكم بشيء؟ هلأ أنتوا عم تحكوا كأنه صرتوا ولاد هذا البلد
5: صح.
4: كان عبر منبر الجامعة بالتعامل مع غير طلاب، أو إن كان عبر المجتمع نفسه، المجتمع الروسي اللي حكيت أمر إنه في قصص تجمعنا فيه بثقافته بحضارته كعادات وتقاليد. كيف شجعت الدراسة بروسيا على هيدي النقطة نور أكتر؟ إنك أنت تحس حالك عم تنتمي لمجتمع سمعت عنه كتير إنه هو ما بيشبهك بشي وأنت مفترض تكون بعيدة عنه، وكيف تقييمك كمان للدراسة بحد نفسها بجامعة روسية بموسكو؟
6: هلأ أول شيء بقصة العادات والتقاليد والأخبار، هون في شغلة كتير حلوة بالشعب الروسي إنه ما بيعاملك إنه أنت أجنبية. هذا الشيء بتشوفيه أكتر عم بيصير بدول أوروبية. يعني مثلا احنا عنا بالجامعة، خصوصي كجامعتنا نحن، لأنه جامعة الشعوب عم تحكي 160 دولة، يعني ما بتحسي حالك أنه أنت لحالك أجنبية جاي من بلد ما بتعرفيه. في عندك عالم من أفريقيا، عندك عالم من لاتين أمريكا، في عندك عالم، يعني بتحسي حالك أنه كلنا أوكي بهالخبرية، كلنا هون بنساعد بعض. يعني حتى بتوصل لمرحلة اللغة منا عائق بالموضوع، دلك تلاقي وسيلة يعني تتواصل فيها مع الآخرين، أو حتى أنه تلاقي أنه أوكي منك لحالك أنت أجنبية. كجامعة كتير بتختلف عن الدراسة بلبنان كتير، يعني الطريقة هن بيتعاملوا فيها هون مع الطلاب كدراسة قريب شوي على سيستام المدرسة، فيك تقول نحن عنا يعني حضور وكنتروليت مختلف شوي عن جو الجامعة بلبنان، حتى طريقة تقسيم العلامات كتير مختلف. فهيدا الشيء كمان بيعمل مثل صدمة بالأول، بعدين بتصير لأ فهمان الخبرية كيف بتصير. يعني ممكن الطلاب اللي هون بيعرفوا إنه كولوكيوم ذات شوت كيف بتصير الخبرية، هو بلبنان ما في منهم. فأول سنة إيه كانت صعبة لتشوفي إنه أوكي دراسياً كيف بدك تقلعي، خصوصي إنه اللغة جديدة عليك
4: أكيد.
6: فلما تختلطي مع عالم روس معك بالجروب وتدرسوا سوا بتصير شوي أهين الخبرية. يعني بتصير حتى علاماتك لحالة فيها عم تعلى، بتصير اللغة أوكي بتضل عائق بس لمرحلة معينة بتتأقلمي مع سيستم الدراسة.
4: بطل يعني هذا المشكلة الكبيرة اللي نحن كنا شايفين أول ما
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: كيف تجربتك أنت خاصة بموضوع الدراسة هون؟ كيف لقيت حالك تأقلمت بالجامعة بالجو الجديد اللي في التعليم، خاصة يعني بظل اللغة؟ هذا موضوع كتير مهم.
6: صحيح، أول فترة على طول في شيء هيك جديد، يعني حتى لو وين ما كان الشخص بأي بلد إذا حس حاله أول مرة أنه عم بيروح على شيء جديد أكيد حيكون موتر. وهيك نحن هون تجربتنا كانت أنه الحمد لله أن تجربة موفقة، أنه حتى كتير بيطلع لنا opportunities هون، حتى كل شيء أنه متطور، يعني ما كان في عنا عائق أبدا بالدراسة. هلأ أكيد مثل ما قالت نور أن نحن عنا سيستم كتير غير، يعني حتى أنه نظام شفهي، مش أنه مثلا بقد لجامعات MCQ هيك، لا نحن عنا إيه شفهي. فأحيانا كمان بتحس الواحد أنه بين أنه شيء حلو عم تحكي مع الأستاذ تتفاعل معه، وبين كمان أنه شيء صعب، أنه ممكن كمان تكون درس شيء معين 70% من المادة مثلا يسألك عن 30. فأنه هي كمان
4: مدعوكين منيح أنتو يعني يا محلى دعكي طلاب الجامعة اللبنانية ببيروت. أنا خريجة كلية أعلام بالجامعة اللبنانية، كنا نعتب نسمع أنه اللي فات على الجامعة اللبنانية هي جامعة حكومية مدعوك هيدا، يعني مش مثل الجامعات الخاصة. أنتو يا محلى الجامعة اللبنانية.
6: فهي هيك الواحد يعني كل ما تخالط مع الروس، كل ما أنه خلص عرف كيف عن جد حضارتهم، كيف أنه حبه هو، حتى أنه لازم واحد يكون عنده.
4: شو حبيت أكتر شيء يعني بالحضارة الروسية؟ عم تقول الحضارة والثقافة الروسية أمر، شو أكتر شيء لقيت حالك فيه إنه يا هذا شيء عن جد نشبه الروس فيه مثلا؟
6: نحنا في قصص نشبهها فيها يعني، وفي قصص مثلا احترام الوقت هون عندنا اياها كثير شيء مهم انه احترام الوقت.
4: كمان احترام الوقت كثير
6: احنا لبنانيه فهيك عندهم هن اصلا احترام لتقاليدهم، احترام لحضارتهم، هذا الشيء انه كثير حلو الواحد انه يضل متعلق بجذوره.
4: في نقطه مهمه كمان، يعني كل شيء قالت عنه قمر بدي اسالكم عن هاي النقطه. أنا بعرف طلاب بأوروبا بفرنسا وبدول أوروبية تانية، تكلفة المعيشة بأوروبا لا توصف صراحة على الطلاب. المبالغ اللي عم يضطروا الأهل اللي يضطروا يطلعوها ليبعتوها لطلابهم بأوروبا عم بتكون مبالغ هائلة ليقدر الطالب يعمل المينيموم اللي لازم يعمله. سمعت أكثر من تعليق من أكثر من طالب هون أنه الحياة هون أفوردبل، نقدر نتحمل تكلفة المعيش، ونقدر بنفس الوقت نعمل أكتيفيتيز، نقدر يعني بحسب قدرتنا أكيد. فقديش هالنقطة كمان مهمة همام العامل المادي، لأنه كل أهالينا عم يتعبوا صح، وكل أهليكم كمان عم بيواكبوكم لآخر كان سنين الدراسة أو لا تتوظفوا أو هيك. قديه النقطة مهمة أنه أنت تحس حالك سيف فاينانشلي ماديا، غير الأجواء اللي بتصير بغير بلدان وبغير مجتمعات.
5: طبعا العامل المادي بيلعب دور كتير كبير بأنه الإنسان اللي إجا على روسيا أو على أي بلد كان أنه يتأقلم فيه، إذا هو منه قادر يوفر مقومات العيشة تعيته بهذا المبلغ المادي اللي عم ياخده، ما رح يعيش مرتاح، حيضل مشغول باله أنا كيف بدي أخذ مصاري، كيف بدي أحاول لحق بين شغل لحتى أمن مصاري لحتى أعيش. فهيدا بيضعضع له على المستوى الدراسي، على صعيد دراسي حياته. الحلو بموسكو وبروسيا بشكل عام، هلأ بموسكو طبعا هي لأنها عاصمة طبيعي تكون أغلى من مناطق تانية. الحلو بموسكو انه مثل ما حكيتي افوردبل، يعني الطالب بيطلع لهون بالشهر، يعني هلا طبعا مع الوقت عم يغلى لانه في تضخم مالي، في تضخم مالي بشكل عام. بس مثلا بتذكر اول ما طلعنا لهون انا كنت عايش ب 500-600 دولار بالشهر ملك، ودي كنت عايش فيهم. هلا طبعا للبنات يمكن شوي اغلى، البنات عندهم
4: انا مصاريفنا
5: مصاريف اكثر يعني. طبعا طبعا البنات عندهم مصاريف اكثر، بس كمان لبنات منيح يعني شي 700-800 دولار تقريبا بالشهر، يعني هيدا السقف تبعها بكون كمان كماكسيموم. لقبل هلا شوي شوي عم تغلى القصص، فرق التصريف، العقوبات اللي انفرضت طبعا، بس بعض الوضع مقبول وافضل بالنسبه لي. انا بشوف هيدا الوضع المادي افضل من غير بلاد باوروبا. فرنسا، المانيا، اسبانيا في غلاء معيش جدا، وعلى هذا الصعيد بروسيا نحن مرتاحين. يعني ما منفكر بهالموضوع. في طلاب اللي شوي وضعه بكون جاي من وضع اقتصادي شوي سيء بلبنان، هودي شوي بيواجهوا مشاكل، بس مش مثل إذا كان عم يدرس بقلب محل تاني
4: بأوروبا أو بباريس مثلاً. صح. أنا عم بسمع قصص عن طلاب بدول العواصم الأوروبية، قصص عن جد بتشيب شعر الرأس حرفياً بموضوع التأمين يعني المادي والمصاري وكل هالقصص. شيء بزعل كتير أنه طالب ترك بلده.
5: أنا بعد بدي أحكي نقطة كمان، نحن هون بعد أول سنة بفضل كمان القوانين الروسية الجديدة اللي طلعت، فينا نقدم على شيء اسمه الإقامة المؤقتة الدراسية.
4: مهمة كتير،
5: كتير مهمة. أولا بتوفر على الواحد أنه كل سنة يروح يعمل فيزا. اثنان، نحن بعد ما ناخدها لهذه الإقامة المؤقتة بنعمل تأمين صحي للOMS اللي بغطي كل فترة الدراسة على حساب الدولة الروسية. يعني نحن ما بندفع تأمين صحي كل سنة اللي بيعمل هذا الإقامة المؤقتة. أما بغير دول بأوروبا هن بيدفعوا على التأمين الصحي مبالغ، حرفيا مبالغ غالية. مثلا نحن حتى لو مندفع على شركة هون تقريبا بتذكر كانت تكلف لما كنا ندفع قبل ما ناخد الإقامة المؤقتة كانت تكلفنا شي 250 دولار بالسنة أو 300. هونيك يمكن بيدفعوا
4: 250 دولار بالسنة كلها،
5: بالسنة كلها كان ندفع تأمين صحي 250 دولار تقريبا، اللي هو تقريبا 18 ألف روبل كان. بغير دول بأوروبا يمكن هذا المبلغ بيدفعوه كل شهر.
4: رحيل بتحطوا هيدا يمكن كونسلتاسيون عند حكيم مرتين ثلاثة بتحط 200 دولار إذا ما عندك أصلا أسيرانس. طيب بهيدي كلها نقطة كثير
5: هيدا غير طالما عم نحكي عن الماديات، غير عن المواصلات. في سيستم مواصلات رائع، مدينة تحت الأرض، المترو شيء رائع. بعدين عظمة المترو، أنت سألتي أمر عن الكلتورة وهيك، شو الشيء اللي عجبكم؟ للوهلة الأولى بيوصل الواحد بيطلع شيء عظيم.
4: تكت المترو، خبر اللي عم بيسمعنا
5: تكت المترو. نحن إذا روحة رجعة بس يعني بتفعلوا شيء 100 روبل بالنهار،
4: الدولار قد
5: يعني دولار وشوي
4: 100%
5: بالنهار، بيفتل الدنيا كلها. وغير عن هيك للطلاب، هيدي لحتى تزيد من الشعر بيت للطلاب، في عنا شيء نحن اسمه كارتا مسكريتشا، اللي هي بطاقة للطلاب اللي عايشة بموسكو بيستخدموا المترو تبع موسكو، بطاقة طلابية أو لغير أشياء يعني للكبار بالعمر اللي خالصين مثلا كانين خادمين بالحرب. هيدي البطاقة بتخول إنه الواحد يعمل اشتراك شهري أو على 3 شهور، بندفع 30 دولار على 3 شهور، كل شيء مواصلات، مترو، ترامواي، باص، بلاش. يعني نحن قادرين نفتل موسكو كلها حرفيا بلا ما تدفعي ولا شيء، تروحي تتمشي تتنزهي ببارك، تروحي تشوفي محل جديد، تروحي على مسرح تتفرج على الأشياء، غير على أنه كمان المسارح وال
4: كيف تسألك عن هالنقطة في أنا مثل ما سمعت ومثل ما بعرف في قصص بلس، في كمان بتتوفر له للطالب اللي بيدرس بنظام منحة غير موضوع الكارت اللي حكيت عنه تبع الترانس سبور والمواصلات، صح؟ مثل صح. مثلا هلأ موضوع المسارح، نشاطات تانية،
5: المسارح، النشاطات، في دايما بيكون سكيتة طلابية
4: نحن يعني حسم
5: ايه حسم عم نحكي بالروسي شايفة كيف بيتداخلوا ببعض، بصير الواحد بيفكر عن جد اللي بيعرف كذا لغة، وخاصة اللبناني نحن بنتأقلم كتير مع اللغات التانية لأنه بنخلق بنعرف عربي فرنسي إنجليزي،
4: صح؟
5: بيجيلك بعد الروسي من هون بيكونوا 4 أشخاص قاعدين براس
4: أنا
5: واحد.
4: أنا بعدني لهلأ كل ما أحكي روسي بمحيط روسي بينسوا بيطلعوا فيه أنت وين درست؟ قلت ما درست، الحياة علمتنا.
5: عجد عجد
4: هالعبارة أنه الحياة علمتنا، لأنه مثل ما كنت عم بقول لنور من فترة كمان، هذا الموضوع إله بلس وإله ماينس. موضوع اللغة صعب انك تفوت بالجو انك تتعلم لغه فروم سكراتش من الصفر، ليترلي من الصفر، لا بتشبه لا الفرنسي ولا الانجليزي ولا العربي، بس كمان بتصير تحكيها بطلاقه انت وبتصير مبسوط بحالك، خلص انت عايش عم تحكي لغه ما بتشبه اللغات اللي انت بتعرفها بشيء وعم تحكيها فلونتلي، فهيدا بلس كمان كتير زياده وكبير.
5: نحن هون حكينا عن الجانب اللبناني للروسي، بتعرفي قديش من الجانب الروسي لللبناني اللي بيعرف لغتهم كتير بيقدروه على فكره وبعزموا له من شأنه وبيتعاملوا معه غير اللي ما بيعرف لغتهم، يعني هن
4: طبعاً
5: انت فيه. طبعا انه انت جيت لعنا ودرست لغتنا وعم تحكي بلغتنا بهالطريقه
4: عم تدرس طب يا ريت حيلا اقتصاد
5: كمان يعني اللي هو الروسي بالطب بيكون اللغه تاعيته صعبه الطبيه.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
4: همام بموضوع اللغه كان في شيء عبالك تضيفه بهذا المحور؟
5: كنت بدي احكي بعد شغله عن اللغه، انه نحن لما طلعنا لهون نحن ما بنعرف ولا كلمه، الابجديه اصلا مختلفه عن الابجديه اللاتينيه مثل بالفرنسي وبالانجليش، الابجديه الروسيه مختلفه، نحن ما بنعرف ولا كلمه. كنا طلعنا لهون لما تبلش تتعلم بتواجه صعوبه وبتاخدك فتره لحتى تتاقلمي معها، بعد سنه وشوي لحتى تحسي حالك انه انت وصلت للبرفكشن تبعها، فبياخد وقت طبعا، ولكن نحن اللبنانيين عنا القدرة أنه نتأقلم دايما مع أي شيء، مش بس بظروف حياتية لا بل باللغة كمان، لأنه راسنا
4: مدعوك.
5: مدعوك عن جد. عن جد عندك 3 أشخاص قاعدين وبتزيد عليهم بعض شخص رابع، وهيدي عن جد هيدي القدرة أنه نحن نستقبل اللغات هيك، حتى الروس بيتفاجئوا منا بيقولوا أنه أنتوا كيف تحكوا هالقد لغات، كيف تعرفوا هالقد، واو، بينصدموا من هالشي. فهذا شيء كتير ميز.
4: ما كتير بدنا نخوف الشباب اللي عم يسمعونا ببيروت، في حال حدا منه عباله يطلع، هو بنفس الوقت موضوع تحدي مثل ما قالت أمر، وموضوع انترستينج بحفزك طبعاً. انك انت تتعلم قصص جديده، وبدنا نقول لهم اصلا في حال حدا عباله يطلع، في هون كوميونتي طويله عريضه من الشباب اللبناني اللي ناطرتهم، فنحن اكيد ناطرين اي حدا عباله يكفي اختصاص او يتعلم باي جامعه روسيه.
5: اكيد، وانا بقول لهم انتم قدوا وقدوت.
4: طيب غير عن كل هاي التفاصيل التقنية، كتير قصص مهمة هما، أنا عم فكر أعطي رقمك لحل أي حدا بده يجرب ياخد منحة على البلد لازم يحكوا معك. في موضوع كمان تبادل الثقافات والحضارات. عندكم فرقة دبكة
5: صح.
4: وصلت عقزان مثل ما سمعت.
5: عقزان طلعنا بالكرملين
4: ودبكتوا بالكرملين. نور انت بفرقة الدبكة
7: صح مزبوط.
4: خبرينا شوي عن هالفرقة. لما تدبكوا قدام الروس او قدام عالم من بلدان مختلفة شو بتحسوا عن جد؟ شو هيك شو الاموشنز اللي بيبقوا موجودين فيكم؟ دبكتوا مثل ما ذكرنا بالكرملين
6: صح. اول شيء يعني احنا كنا نبلش كيف صارت الخبرية انه كان مثل ما قال همام انه نعمل اسبوع ثقافة لبنانة كون احنا عاملين حفلة تصير خبرية انه نجمع بعض احنا كم تلميذ يعني عبالي يدبوك تبلش دبكة بس هيك انه بهالحفلة. بعدين سمعنا انه في حفلة الكرملين وقلنا انه لا بدنا نترك بصمتنا كلبنانية نحنا مستحيل تقطع مرور الكرام بدنا نطلع يعني بدنا نطلع. وطلعنا جمعنا بعض وتمرنا وعملنا دبكة وكوستيوم وكل شيء شيء بيطير العقل وعملنا بيج على الانستا فمنلاقي العالم عم يعني الفيورز عم يطلع والعالم عم بتحب بروسيا كثير عم ينسمع هيدا الشيء والعالم عم تطلبنا لانه ما هيدا الشيء منه موجود لحد ما ريسنتلي تواصلوا معنا من كازان انه طالبيننا شايفيننا هنا على السوشيال ميديا وطالبين انه نروح ندبك هونيك. كنا اول فرقه لبنانيه عربيه بتشارك باحتفال كازان هو صار له 4 سنين ببلش. كنا اول فرقه بتكون ومش بس هيك ربحنا مرتبه اولى.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
4: خليني أحكي بس شغلة عم تخبرينا عن كل هالقصص اللي هي كتير إيجابية. خليني بس أذكر شغلة كتير مهمة إنه أنتوا كنتوا عم تقوموا بكل هالأعمال عم تكفوا دراستكم بنفس الوقت اللي بلدنا عم يتعرض فيه لتحديات كتير كبيرة وهيوج صراحة إن كانت الحرب الإسرائيلية اللي قطعت علينا. كمان كلكم تقريبا دايما على اتصال يومي مع أهلكم شي بيته تدمر شي استشهد له عالم وكنا عم نتابع الأخبار من هون نحن عم نكفي حياتنا آن باراليل بمثل ما قلتوا البلد التاني اللي صرنا مننتمي لقله. فهيدا شغل اللي أنتوا عم تعملوه عن جد شي لا يوصف قد ما شي قوي وأنا كتير بتأثر لما أحكي عن هالنقطة لأنه بشوف فيكم جيل بياخد العقل. أمر أنت من البقعة مثلا من زحلة قديه كنت تأثر كل هالظروف اللي قطع فيها البلد عليك انت معنويا ونفسيا وكنت بنفس الوقت مضطرة تضلي قوية واقفة على اجريك.
7: صح اكيد الواحد احيانا كمان بحس بالذنب انه مثل هو مكمل حياته منه متضرر يعني بامان وعم بيشوف انه كل اللي بحبوه حتى اهله يعني قلبه تحت وعم بيشوف العالم انه عطول قلقانين فاكيد هذا بده يأثر علينا يعني سلبي. بس بنفس الوقت كمان لازم نكون احنا قوية وتعودنا انه نكون قوية يعني وقت حالنا فكان عطول في كمان هول القلق بس بنفس الوقت انه بدنا انه هيك نفرج الصورة الحلوة لبلدنا مش انه بس حرب وقلق وهيك. فعطول كان في هود هيك التفكير انه بين واحد هتلين هم اهله وبين بالبلد اللي هو فيه بده يفرج انه مش بس نحن عنا حرب لا عنا كمان نحن قوية بالعلم وبالثقافة وبال
4: هذا شيء كثير بدعي للفخر.
5: انا بدي زيد بعد شغلي طبعا اكيد بدعي للفخر على قصة بس كمان قبل الدبكة ولا ارجع انت الا موضوع قصة الحرب. أنا بعدني لهلأ بيوصلني رسائل نحن عاملين صفحة للرابطة واللي هي فرع منا فرقة الدبكة التابعة للرابطة بيوصلني لهلأ رسائل من روس بيقولولي كيف فينا نجي نحن نتعلم عندكم الدبكة كيف نحن فينا نشارك بهيد النشاطات معكم يعني هن حابين اللي نحن عم نقدمه يعني هن الثقافة اللبنانية اللي نحن عم نقدمها هن كمان معجبين فيها وهيدا جسر الثقافة اللي نحن عاملينه بين لبنان وروسيا عم يوصل وعم ياخد نجاح.
4: انتو خير مثال له اصلا يعني عن جد بدون اي مجامله بكل الموضوعيه انتو اكثر ناس مؤهل اليوم تمثل هذا الجسر الثقافي لانه عم بتكافحوا من خلال الدراسه ولا من خلال هالنشاطات اللي عم تعملوها. يعني اليوم شباب لبناني عم بيطلع قزان مثلا بيدبك
5: ايه.
4: اوكي وبنفس الوقت عم يدرس طب
5: وعم يدرس طب وعم بيخلص دراسيا اموره واجتماعيا ودوكيومنتس يعني كذا مشكله وفوق هيك لا نحن حاملين علمنا بإيدنا وعم نطلع نبرز حالنا ونبرز اسم ونرفع اسم لبنان بالعالي وفوق هيك اخدين مرتبة أولى يعني هيدا شيء واو بالنسبة لنا كطلاب لبنانيين طالعين على بلد كنا ما منعرف شيء فيه صرنا هلأ نحن عم نرفع اسمنا بالعالي
4: جزء منه
5: 100%. ولنرجع لموضوع قصة الحرب نحن منزعل طبعا انه تحت أهلنا يمكن عايشين بظروف أصعب بكتير وأزمة دولار وأزمة الحرب بنفس الوقت نحن من هون يمكن عايشين جو تاني إنه نحن عم ندرس فما قادرين يعني مشاعر متضاربة ومختلطة بين بعضها بس نحن هون هن يمكن تحت عم بيحاربوا بسلاح، نحن سلاحنا هون الألم وسلاحنا علمنا. نحن طالعين لهون هدفنا الأول هو ندرس ونحقق أحلامنا ونرجع على بلدنا إن شاء الله بعلم وأطباء ومهندسين لحتى نطور هيدا البلد يمكن اللي أكلها بالحرب. فنحن هيدا هدفنا الرئيسي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أصلاً هني دايماً بيقولوا إذا أنتم منيح نحن منيح، صح نور؟ كل ما نسأل أهلنا كيفكم، أنا بتطمن مثلاً كيفكم اليوم، شو أخباركم، بابا كيف الوضع، إذا أنتم منيح نحن منيح.
5: صح.
4: دردشة معكم ما بتخلص، بس للأسف بعد في دقيقتين. نور عندك شيء عبالك تضيفيه للي عم بيسمعنا ببيروت؟
6: حب أقول لهم أنه الحقوا أحلامكم لو قد ما كانت بعيدة، لو كانت قد موسكو بعيدة
4: بعتتكن عن موسكو
6: 100%. الحقوا أحلامكم، عملوا الشيء اللي أنتم بدكم تعملوه، كل شيء بدايته صعب بعدين بهون.
4: أمر عبالك تضيفي شيء سريع؟
7: كل حدا قد تحدي، المهم بس يكون بيأمن بكل شيء، أنه بيأمن بحلمه وكل شيء بيتحقق.
4: همام،
5: أنا بدي أتشكركم على استضافتنا أول شيء، وبدي أتشكر كمان القناة الRT علي عم بتخلي بالدول التانية يشوفوا نحن شو عم نقدم. عم بيعمموا هذا الموضوع وبينقلولنا الصورة بشكل واضح وشفاف. هي أول شغلة. تاني شغلة، طبعا نحن إذا في حدا من الطلاب بحب يطلع على روسيا فنحن جاهزين دايماً أنه نساعد. أهلا وسهلا بالجميع وشكراً لكم.
4: بدي أشكركم أنا كمان، تلبكت بالحكي شوي لأنه إيموشنال هاي الحلقة عن جد كثير مش شوي. بدي أشكركم، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة. مستمعينا، أنا كمان بدي أشكركم على متابعتكم الدايمة لقلنا، ومنلتقي بالحلقة الجديدة بموضوع تاني.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يومياً في 10 مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
8: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1982 إسبانيا. أغنية مونديال 82 تختلف كلياً عن الأغاني الحديثة مثل الوكا وكا ولا كوبا دولا فيدا وغيرها. اختارت إسبانيا صوت أوبرالي عالمي ليمثل البطولة، ووقع الاختيار على بلاسيدو دومينغو اللي كان بوقتها من أشهر مغني الأوبرا بالعالم. المباراة النهائية بمونديال 1982 بسانتياغو برنابيو ستاديوم بمدريد ب 11 تموز 1982، وكانت النتيجة فوز إيطاليا ضد ألمانيا. نجم البطولة كان باولو روسي اللي سجل 6 أهداف وفاز بالحذاء الذهبي وقاد إيطاليا لللقب الثالث بتاريخها. بنشيد مونديال 82 اعتمدوا الأوركسترا الكلاسيكية والطابع الاحتفالي الرسمي الفخم.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي دكاش وجان خوري وسافيو بوسابا.

في عناوين هذه النشرة: الأنظار شاخصة إلى واشنطن، ماذا في نتائج المفاوضات؟ شبح الخلقات لم يغب والتهديدات إسرائيلية بالجملة. لدفع المساعي الدبلوماسية فرنسا والسعودية على خط بيروت. إسرائيل تتهم جهات سياسية بالاستيلاء على مستشفى تبنين، والحزب يرد خطتكم مكشوفة. والامتحانات الرسمية تتأرجح بين التأجيل والإلغاء.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الساعة اللبنانية مضبوطة على أعلان نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث طغت مواقف الرئيس الأمريكي على أجواء الاجتماع بالتزامن مع تمسك لبنان بوقف إطلاق النار، هذا في حين لا يزال الجنوب يرزح تحت وطأة النار الإسرائيلية مع ارتفاع منسوب التهديد بتوسعة دائرة الاستهدافات مجدداً. وإذا كانت الأنظار شاخصة إلى واشنطن، فإن الحراك الدبلوماسي يتشعب على أكثر من محور. المملكة دخلت على الخط عبر جولة في بيروت، فيما من المرتقب أن يحط الموفد الفرنسي في بيروت غدا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في رسالة واضحة أن الملف اللبناني على رأس الأولويات. والآن إلى التفاصيل.
1: إذن تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية والتي امتدت ليومين، في حين من المرتقب أن يصدر بيان مشترك عن الخارجية الأمريكية في شأن المحادثات. هذا الاجتماع كان هدفه تمديد وقف النار أو تثبيته، وعلى موعد جولة المفاوضات المقبلة كما جرى البحث في مسألة المنطقة التجريبية.
0: كذلك أمل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن يسفر الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة بين لبنان وإسرائيل اليوم عن عمل وخطة عمل، مشيرا إلى أن أحد أسباب الانخراط في محادثات لبنان وإسرائيل هو إدراك الولايات المتحدة أن حزب الله ليس عدوا لإسرائيل فحسب بل للبنان أيضا.
1: في الغضون أعلن مسؤول أمريكي في حديث لأكسيوس أن المحادثات بدأت ببطء لكنها حققت لاحقا تقدما ملحوظا.
0: وأورد أكسيوس أن هناك احتمالية لتوصل فريقي التفاوض اللبناني والإسرائيلي في واشنطن إلى خطة عمل.
1: الجزيرة نقلت عن مصدر لبناني أن النقاش في جولة المفاوضات متقدم وثمة تفاهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ما يدفع الوفد اللبناني للتوصل إلى حل شامل بالتوازي مع مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة. وأوضح المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة أن لبنان يعتبر المدخل للحل هو وقف النار الشامل، وأن ذلك يحتاج وقتا، وأن سقف توقعاتنا اللبنانية من جولة اليوم وضع تصور لوقف شامل للنار متدرج زمنيا وجغرافيا.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق انطلاق المفاوضات بتصريح أعرب فيه عن انزعاجه من استمرار نتنياهو بالقتال في لبنان، وأضاف لصحيفة نيويورك بوست: تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة وقلت له إنه مجنون تماما. وبعد ذلك وصف الرئيس الأمريكي علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بالممتازة، مؤكدا أن هناك توافقا بينهما في قضية لبنان.
1: نتنياهو أوضح أيضا أنه يتشارك مع ترامب هدف نزع سلاح حزب الله، وأن العديد من ما يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. ولفت في حديثه لسي أن بي سي أن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية، لكن توجد ضغوط متزايدة عليها، مبديا استعداده وأمريكا للتصعيد وفتح مضيق هرمز عسكريا.
0: هذا وتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عبر اتصالات مكثفة مع السفير سمو كرم وسفيرة لبنان ندى معوض مسار التفاوض المباشر في واشنطن. وقد تلقى عون اتصالا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول تناول التطورات الأمنية والمسار التفاوضي. باول أكد لعون وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الاستقرار في البلاد. ومن قصر بعبدة أعلن الوزير السابق ليس المر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن التفاوض في ظل الحرب ليس أمرا مستغربا، بل هو المسار الطبيعي الذي تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية.
2: أكبر ضماني للبنان أنه في لجنة عسكرية عم بتفاوض باسم البلد، لأنه هاي الضباط عم بيمثلوا كل الشعب اللبناني اللي كله وراء المؤسسة، وهاي الضباط والمؤسسة العسكرية دفعت دم على أرض لبنان بكل المحطات اللي مرق فيها البلد من سنة 69 لليوم.
1: من المفاوضات إلى أرض الدم، فالوقائع الميدانية لا تعكس ما يجري في واشنطن. شبح الخروقات لم يغب لا برا لا جوا، وكثفت إسرائيل من غاراتها على البلدات والمدن الجنوبية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، ويواصل الطيران الحربي شن الغارات التي استهدفت ليلا بلدات برج كلاوي وشقرة وكفر تبنيت وزبكين وصريفة وتولين وفرون والشهابية وديركيفة وكبريخة والغندورية. كما استهدف الطيران الحربي طوال ساعات النهار أكثر من 35 قرية وبلدة، أوقعت العديد من الشهداء والجرحى. أما الطيران المسير فقد كثف اليوم من عدوانه وشن أكثر من 25 غارة أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 20 شهيد وعشرات الجرحى في بلدات عين بعال والحوش وتبنين ومعروب وشحور وعرب صليم ودير الزهراني وكفر تبنيت وزبدين وطريق قانا صديقين والنبطية وحروف، ومن بين الشهداء 6 مسعفين وعسكري في الجيش اللبناني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مترايلة يزال مستمرا حتى الساعة ويستهدف بلدات قبريخة وصفد البطيخ والمنصوري وبيوت السياد وسهل القليلي. كما استهدف القصف المدفعي النبطي فوق وكفر تبنيت والقصيبي وبريكع وجبشيت وعلي الطاهر وأرنون. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات للجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وفي جل الحمار في بلدة العديسي وفي الأطراف الشرقية لبلدة زوتر الشرقية وفي الخيام وفي محيط قلعة شكيف، حيث أصابت إحدى القذائف آلية عسكرية ما أدى إلى إطابها. كما تصدى حزب الله لمحاولة تقدم قوة إسرائيلية من أرشاف باتجاه حداثة واستهدفها بصليات صاروخية ما أجبرها على التراجع. كذلك أعلن عن استهداف دبابتي مرقابة وآليات عسكرية في أطراف يحمر شكيف وزوتر الشرقية وفي محيط قلعة شكيف من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن قوات الفرقة 91 دمرت أكثر من 20 بنية تحتية للحزب في الجنوب باستخدام 6 أطنان من المواد المتفجرة، كما عثرت على مخزن مفخخ للحزب احتوى على عبوات ناسفة وقامت بتدميره. وأضاف أدرعي أنه خلال الساعات 24 الأخيرة وصلت قوات الفرقة 91 استهداف بنى تحتية وعناصر من حزب الله في جنوب لبنان. إلى ذلك، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية خاصة اليوم بشأن الوضع في لبنان. وفي السياق، لفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير إلى أن القوات الإسرائيلية تهاجم كل تهديد وتستغل أقصى قدر من حرية العمل العسكري الممنوح لها، موضحا أن القوات البحرية تنشط في ساحات بحرية وتؤدي دورا مركزيا في استهداف خصوم إسرائيل. وأكد زامير في خلال زيارة أجراها إلى قاعدة حيفا إلى وقف ألا وقف لإطلاق النار في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على استغلال كل فرصة لإزالة التهديدات عن المواطنين الإسرائيليين، مبديا استعداد إسرائيل للعودة فورا إلى القتال ضد النظام الإيراني. توازيا، أوردت القناة 14 الإسرائيلية أنه إذا حدث أي انتهاك من جانب حزب الله فإن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرا على الهجوم في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت.
1: في مقابل الرواية الإسرائيلية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران سترد بحزم إذا هاجمت إسرائيل بيروت، وقال: لم نسعى أبدا للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية، مشيرا إلى أن نهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة ومن بينها لبنان. وأشار عراقجي إلى أن إيران وأمريكا تدرسان النصوص التي تم تبادلها في إطار المفاوضات الجارية. منذ بعض الوقت، كشفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية وردت إليها أن الحزب استولى على مستشفى حكومي في تبنين، وهو ما حرم سكان لبنان من تلقي خدمات طبية ضرورية، وأن عناصر الحزب يواصلون الاختباء تحت أسرة المرضى داخل المستشفيات ولن يكونوا بمنأى على الاستهداف الإسرائيلي. وردا على الادعاءات الإسرائيلية، رأت إدارة مستشفى تبنين أن ذلك يندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق، مناشدة الدولة والمنظمات الدولية اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والعاملين فيه. وزارة الصحة أوضحت أن مستشفى تبنين تضم إلى جانب الطاقم الطبي والتمريضي عناصر الصليب الأحمر الدولي وعناصر الجيش اللبناني لتقديم الدعم ومد يد الطاقم الطبي للعون، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية للقيام بجولة ميدانية داخل المستشفى للتأكد من صحة المعلومات. أما حزب الله فرأى بدوره أن هذه الادعاءات تعد تهديدا علنيا للمؤسسات اللبنانية.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية عند 3 من بعد ظهر يوم غد الخميس للبحث في المستجدات الراهنة. وذكرت معلومات أن من بين المسائل المطروحة على طاولة المجلس مسألة إلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها خصوصا بعد حادثة الخردلي ونظرا لصعوبة التنقل لا سيما في مناطق الجنوب.
1: ومن المنتظر وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان إلى لبنان في زيارة لـ3 أيام على جدول أعماله محادثات مع المسؤولين للاطلاع على الوضع في الجنوب وموقف لبنان من وقف إطلاق النار، وسيتطرق إلى ملف انتهاء مهمة اليونيفيل. وما بات معلوما فأن فرنسا وعددا من الدول الأوروبية وأخرى عربية أبلغوا لبنان استعدادهم لإبقاء قواتهم في الجنوب حتى إحلال السلام الشامل. وقبيل وصول لودريون شدد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على أن سياسة الدولة اللبنانية تمر عبر نزع سلاح حزب الله.
0: إلى ذلك يتوقع أن يصل إلى لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان برفقة السفير السعودي الجديد فهد بن علي الدوسري وطاقم السفارة الجديد. وتتجه الأنظار إلى دلالات هذه الزيارة نظرا إلى توقيتها في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع والتطورات الإقليمية المتقلبة. واليوم شدد وزير الشرق الأوسط البريطاني على ضرورة وقف هجمات حزب الله ونزع سلاحه، إذ إنه يجر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني إلى حرب لا يريدها أحد، داعيا إيران إلى خفض التصعيد فورا والعودة إلى الحوار البناء.
1: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب فوق الجبال. الحرارة على السواحل بين 19 درجة ليلا و 28 نهارا.
0: في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: الأنظار شاخصة إلى واشنطن، ماذا في نتائج المفاوضات؟ شبح الخروقات لم يغب وتهديدات إسرائيلية بالجملة. لدفع المساعي الدبلوماسية فرنسا والسعودية على خط بيروت. إسرائيل تتهم جهات سياسية بالاستيلاء على مستشفى تبنين والحزب يرد خطتكم مكشوفة. وكان في لبنان اليوم أيضا الامتحانات الرسمية تتأرجح بين التأجيل والإلغاء.
1: شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

في موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية والتي امتدت ليومين بين لبنان وإسرائيل. هذا الاجتماع كان هدفه تمديد وقف النار وتثبيته على موعد جديد للمفاوضات المقبلة، وجرى البحث في مسألة المنطقة التجريبية. رأى الرئيس دونالد ترامب أن وقف النار في لبنان مختلف عن وقفه في أماكن أخرى من العالم، وأنا أحاول الفصل بين مسألة مضيق هرمز والقتال في لبنان. ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، ونفضل الحصول على اتفاق مكتوب معها، وقد تتم مطلع الأسبوع، ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ويمكن لواشنطن الاستمرار في حرب، لكن نفضل عدم القيام بذلك. وأضاف ترامب: نحن قريبون من التوقيع على ورقة اتفاق لأننا ضربنا إيران وهي ردت علينا. الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات والمجازر لم تغب هذا اليوم لا برا ولا جوا عن الجنوب اللبناني، فاستهدفت في غاراتها إسرائيل رعاة في منطقة الطويري وصريفة، وسط معلومات عن سقوط شهيدين. الطيران كان استهدف بلدات تولين، باريش، شوكين، الغندوري، شهبي، فرون، زبقين ودير قيفة. نتابع الموجز من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران سترد بحزم إذا هاجمت إسرائيل بيروت. وقال عراقجي: لم نسعى للتدخل في شؤون لبنان لأن حزب الله جزء من البنية اللبنانية، ونهاية الحرب يجب أن تشمل جبهات المقاومة ومن بينها لبنان. وأشار عراقجي إلى أن إيران وأمريكا تدرسان النصوص التي تم تبادلها في إطار المفاوضات الجارية قبل عقد جولة جديدة من المفاوضات. ذكرت المعلومات أن من بين المسائل المطروحة على جلسة مجلس الوزراء والتي تنعقد عند 3 PM اليوم في السراي، مسألة إلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها بعد حادثة الخردلي نظرا لصعوبة تنقل الطلاب. أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه أوضاع الشرق الأوسط والجهود الرامية لخفض التصعيد. في الخبر الأخير، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن خطر التصعيد بحرب بين روسيا وأوكرانيا حقيقة وأكبر مما كان عليه منذ 2. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددة لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نذكركم بإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.